0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الوصى.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
4: صلى عليك الله يا خير الوصى.
1: من رياض السنة النبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
5: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
5: من القلب.
0: إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش كلمنا على الإشمام وشفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه: فدرأوا فدرأوا فدرأوا. تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر.

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج، وما

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقة هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامة، تحرم عليهم الصدقة. أنت ما لعتيهم الهدية ديما هدايا وغير لأجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي. وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغيط، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجه بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: تو كيف نقول لك الهمزه مثلا قول إيه. قولوا مع بعضنا زيد طول فيها ما تنجمش في اعلى درجات الشده الباء شو قولوا اب
1: اب
0: ها باش نطول فيها شو ما انت فما شويه من الرخاوه كيف تقول لك بالله اوزنها مثلا نقولوا 85% شده و 15% فما رخاوه فما شويه رخاوه الجيم 60% شده 40 رخاوه والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزم شده كلها فرد قمه يكذب اللي يقول هذا يكذب الحروف الشده اجد قط بكت مش الكلهم فرد درجه في الشده وهذا يعرفوه المختصين او يسمعوا فيا اما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد يعمل هك والحج تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جمله واحده الجيم من وسط اللسان قولوا اج هو رده من طرف اللسان والحج شنو معناه طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره هذه ممكن تكون لغه في العرب راه ممكن اما الجيم الفصيحه اخر دراسه من انسان اردني الله يجزيه كل خير دراسة قال تتبعت هذه مش في علم التجويد هذه في علم الصوتيات والألسونية قال تتبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس والله هكا تونس وحلب هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع هذيك لغات أخرى ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير تفضل سيدي علي
1: ليس عليكم

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: كالواو سهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون

0: والبزي سهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلها كالياء أي بين الهمزة والياء، وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو. وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين، فما كان هذا المثال في القرآن لا غير. وقوله بالسوء إلا أبدل ثم أدغم أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسو في الوصلة. أما لو كان قولك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسو إلا، خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين. وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها. علاش؟ لأنه هو مات قبل ابن الجزري، نحبكم تفهموا، الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833، مع انت بعاد على بعضهم. هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له، لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون. أي ليس مقفلا ولا مقلقا، معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات، ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم. ما تعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم، اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك. شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا سليمان قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين. اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة، اللهم لا تخيبنا، اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية، يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا. اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، نواصينا بيدك، ليس لنا غيرك، لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك، يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا. آمين آمين آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية،
4: الصلاة والسلام عليك،
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا،
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 68 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم.

إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 68 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

0: ببركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 531 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 137 إلى الآية 141 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.
4: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.
1: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.
4: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.
1: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
4: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.
4: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.
1: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
4: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: قال إنكم قوم تجهلون.
4: قال إنكم قوم تجهلون.

0: كانوا يعملون.
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
0: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
1: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
0: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ.
1: وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
0: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أحسنت، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت ياسين. ومستمعين الأوفياء، نواصل شرح أبيات المقدمة الجزرية. وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. هنا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى بيان كل من الضاد والظاء إن تلاقيا، كما في قول الله تعالى في سورة الشرح: الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، فيجب تخليص الضاد من الظاء، فنحذر من إدغامها، لا نقول أنقض ظهرك. وكذلك بيان صفتها ومخرجها: أنقض ظهرك. وكذلك يعض الظالم، يعض الظالم. هذا مستمعين الأوفياء، وأعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنك

0: كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.
1: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.
0: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.
1: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.
0: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
0: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.
1: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.
0: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
0: قال إنكم قوم تجهلون.
1: قال إنكم قوم تجهلون.

0: كانوا يعملون.
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
0: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
1: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
0: وإذ

0: أبناءكم ويستحيون نساءكم
1: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
0: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

وشد المغني وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجازي أخبار عشاق

0: لهم.
1: شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من

من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.

0: ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تعلم أن عالم تونس حنان، عالم تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. يبدو بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

0: مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وتناهى فضلك وإحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الرجاء وجعل بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا، وجعل في كل يوم فرصة لبداية جديدة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا حسن الظن بالله والصبر عند الشدائد، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن شعور جميل يحتاجه كل قلب مر بتعب أو حزن أو فشل أو أيام ظن فيها أن الطريق قد أغلق. إنه الأمل في بداية جديدة، فقد يمر الإنسان بأيام صعبة ويشعر أنه أخطأ كثيرا، أو أنه فقد شيئا عزيزا، أو أن فرصه قد ضاعت، ولكن رحمة الله أوسع من كل ألم، وأبوابه لا تغلق في وجه من رجع إليه. فالبداية الجديدة لا تعني أن ننسى ما مضى، بل أن نتعلم منه ونضع خطوة جديدة نحو ما هو أفضل. الأمل هو أن نؤمن أن ما فاتنا ليس نهاية الحياة، وأن ما أغلق في وجهك بابا قد يفتح الله بعده أبوابا لم تكن تخطر لك على بال. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية تعلمنا أن باب الرحمة مفتوح، وأن الإنسان مهما أخطأ ومهما ابتعد فلا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله. وقد قال أيضا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فليس العسر دائما، وليس الحزن دائما، ولا يبقى الضيق على حاله إلى الأبد. قد تتغير الأيام، وقد يأتي الفرج في وقت لا نتوقعه. ومن أجمل معاني الأمل أن نتعلم أن لا نحكم على مستقبلنا من خلال ألمنا في الحاضر. فقد يمر الإنسان بفشل في عمل فيظن أنه لن ينجح أبدا، وقد يمر بتجربة عاطفية مؤلمة فيظن أن قلبه لن يفرح من جديد، وقد يتأخر عن حلم طالما سعى إليه فيظن أن الوقت قد فاته. ولكن الله قد يكتب لنا بعد كل تجربة درسا، وبعد كل تأخر خيرا، وبعد كل ألم نضجا وقوة. ومن أجمل الأمثلة على الأمل والبداية الجديدة قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فقد مر بمحن عظيمة، ألقي في الجب وابتعد عن أهله ودخل السجن، ومر بأيام لم يكن يعلم متى ستنتهي، ولكن الله لم يتركه فانتقل من الجب إلى القصر، ومن المحنة إلى التمكين، ومن الوحدة إلى لقاء أهله. وكانت تلك الأيام الصعبة جزءا من قصة أجمل كتبها الله له. فلنتذكر دائما، أنت لا ترى القصة كلها، أنت ترى فصلها الذي تعيشه الآن فقط، وربما يكون الفصل القادم أجمل مما تتوقع. ومن جمال الأمل أنه لا يطلب منا أن نكون بخير في كل الأوقات، ولا أن ننكر حزننا وتعبنا، بل يعلمنا أن نبكي إذا تعبنا، وأن نحزن إذا فقدنا، ولكن أن لا نفقد الثقة بالله. فاللهم ازرع في قلوبنا أملا لا ينقطع، ويقينا برحمتك لا يضعف. اللهم اجبر خواطرنا، واشف قلوبنا، وعوضنا عن كل ألم مررنا به. اللهم لا تجعل ما مضى يمنعنا من الأمل فيما هو آت. اللهم أعنا على أن نبدأ من جديد بقلوب أقوى ونفوس أهدأ وثقة أكبر بك. اللهم اجعل غدنا أجمل من أمسنا، وافتح لنا أبوابا من الخير لا نحتسبها. فالأمل ليس أن نعرف ما سيحدث غدا، وإنما أن نثق بأن الله معنا في كل غد. فإذا كان في قلبك اليوم شيء يؤلمك فلا تجعله سببا لفقد الأمل. وإذا كنت قد أخطأت فالباب مفتوح للتوبة، وإذا كنت قد فشلت فالبداية ما زالت ممكنة، وإذا كنت قد تعبت فخذ وقتك واستعن بالله ثم عد إلى الطريق.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا إله إلا الله، الرب الملك الإله النور الحق المبين. لا إله إلا الله، الملك اللطيف الرزاق القوي العزيز ذو القوة المتين. لا إله إلا الله، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول.

تشرق أكوان. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح الجديد، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا يا رب العالمين بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا يا رب العالمين على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها، وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها لنا بالكراهية لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة، عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا يا رب العالمين من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على طاعتك، وعن معصيتك، وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا يا رب العالمين حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك من غير رضاك ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا يا رب العالمين شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك. اللهم انصرنا باليقين والتوكل عليك. اللهم انصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يا رب العالمين يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: هكذا أحبتي فالله تعالى نستقبل يومنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نستقبل يومنا بالصلاة والسلام على خير خلق الله. فهيا أحبابي أينما كنتم في هذا الوقت الصباحي نزين هذه الجارحة بالصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول معا وبصوت واحد: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بكل الأفواه، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بكل الشفاه، الصلاة والسلام عليك يا رحمة من عند الله من صميم الفؤاد. هكذا أحبتي فالله تعالى نقول لهذا اليوم الجديد مرحبا بك بيننا. هذه هي لحظاتنا أحبتي فالله تعالى الحاضرة بين أيدينا، فلنجعلها لحظات إيمانية بامتياز. فنقول من شغاف قلوبنا: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هي معراجنا وهي زادنا وهي أمننا إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. فنقول معا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أحبتي فالله تعالى نريد أن نحيا هذه اللحظات الصباحية ونحن على وصال مع خالقنا العظيم. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. تحية الإسلام موصولة إليكم فردا فردا أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة أو خارجها، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم طارق التايب، أمل لنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء الصباحي إلى تمام الساعة 9 صباحا. كما أحيي من القلب أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تأمل لنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. نحن نرجو مرضات الله سبحانه وتعالى، فهيا أحبابي أينما كنتم نحسن طبعا التوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، فلنكن من المتوكلين عليه ولنطرق أبواب الخير. والبداية أحبتي فالله تعالى مع باب القرآن العظيم، هكذا هذا هو ديدننا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وأدعوكم وأدعو نفسي أحبتي فالله إلى حسن الإنصات إلى ما تيسر من سورة المزمل، سننصت إليها بصوت القارئ التونسي نعيم السعداوي، ثم سنتمم هذا اللقاء الصباحي لنبعث في نفوسنا شحنة إيمانية عالية تمكننا بأن نكون في رحاب هذا اليوم وفي أوسطه وآخره بإذن الله تعالى من الفائزين ومن الرابحين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا.

0: عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: تطمئن
1: يا عالم كل سر وخفية.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن.

0: أحبتي في الله تعالى، فرصتنا بين أيدينا، نعم فرصتنا بين أيدينا لنكون بإذنه تعالى من الفائزين ومن الرابحين ومن المفلحين دنيا وآخرة. لذلك أحبتي في الله علينا أن نثبت على طريق الحق، علينا أن نسلك صراط رب العالمين المستقيم. فهيا أحبابي صغارا كبارا نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونجعل من هذا الصباح فرصة إيمانية بإذن الله تعالى ناجحة إن شاء الله وسعيدة. لذلك أدعوكم بكل حب إلى أن تبقوا على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فنحن نبلغ هذه الكلمة الطيبة من شغاف القلب، إيمانا منا بالله تعالى، إيمانا منا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث رحمة للعالمين، والذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وهذه هي أوكد الرسائل التي ينبغي أن ننشرها على أرض تونس، وأن تتأصل فينا بإذن الله تعالى، خاصة في صفوف أبنائنا، كما نؤمن كذلك بالقرآن الكريم وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. لذلك نريد جميعا أن نعض بالنواجذ على هذه المعاني وعلى هذه الرسائل حتى تكون حقيقة بإذن الله، وهكذا نضمن صناعة مستقبل آمن، ونضمن صناعة أبناء صالحين بإذن الله تعالى مصلحين. إذن المسؤولية مجتمعية والمسؤولية كبيرة، وجميل أن نبدأ صباحنا ويومنا بهذه الكلمات لنحسن التخطيط لهذا اليوم وللأيام القادمة بإذن الله تعالى، من باب غرس الفسيلة التي أوصانا بها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي يحرص حرصا شديدا على هذه الرسائل، كيف لا وقد اختار اليوم أن يبلغ هذه الأمانة من خلال هذا العنوان الرائع. اكتبوه عندكم: الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل. أعيد: الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل. هذا سنتحدث عنه على امتداد حلقتين، اليوم بإذن الله تعالى وغدا. واليوم سنتحدث عن التقوى، خير ما نتركه لأبنائنا. سيدي هشام الجبلاوي جزاكم الله خيرا، وجعل الله تعالى هذه العناوين في ميزان حسناتكم. أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ونسأل الله تعالى كل الخير.
1: صباحنا صباح الذاكرين.
0: أمين.
1: وصحبتنا صحبة الصالحين.
0: يا رب أمين.
1: وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ننفع بما علمنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا الحفظ والسلامة والنجاح والتوفيق والسداد.
0: أمين أمين أمين. سيدي هشام بارك الله فيكم، ومع الدعاء علينا أن نشتغل طبعا على أن نحفظ أبنائنا بإذن الله تعالى من كل سوء ومن كل آفة تهدد أمنهم وتهدد سلامة عقولهم وجوارحهم. سيدي هشام
1: بارك الله فيك. فعلا يعني أنه دائما نحن نتخير العناوين النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يعيننا على إنجاز هذه المضامين الطيبة التي تنفع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا القول إنجاز وعمل ونفع إن شاء الله يا رب العالمين.
0: نعم.
1: واخترنا فعلا بعد ما تكلمت، اخترنا عنوانا بحصة اليوم: التقوى خير ما نتركه لأبنائنا. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على نبيه ومصطفاه، نقول ونتوجه اليوم الرسالة هي كذلك الأباء والأمهات
0: طبعاً،
1: ولا غير أن يسمعون كذلك الأبناء حتى أكيد يتشربوا هذه الرسائل وهذه كما قلنا هذه المحتويات الطيبة.
0: طبعاً ندعوهم الاستماع إلينا طبعاً، أبناؤنا وأطفالنا وشبابنا. نعم. أيضاً نعم
1: نعم. فنقول حين يفكر الأباء والأمهات في مستقبل أبنائهم تتعدد الأسئلة، يقولون ماذا سندخل لهم، ماذا سنترك لهم، كيف نضمن لهم حياة كريمة، وكيف نحميهم من تقلبات الزمن. هذه أسئلة ضرورية تطرأ على خاطر كل أب وكل أم يعني وكل ولي، يعني تدور بذهن هذه التساؤلات. وقد يكون الجواب الأول عند كثير من الناس: نؤمن لهم المال ونوفر لهم ونتركهم العقار والعمل والرصيد، وهذه كلها أسباب مشروعة.
0: نعم.
1: ولا حرج أن يسعى الإنسان لتأمين مستقبل أبنائه بالحلال.
0: نعم.
1: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذروا ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن السؤال الأعمق هو هل المال وحده يصنع مستقبلا آمنا؟
0: لا يكفي طبعا.
1: كم من إنسان ترك لأبنائه مالا كثيرا فلم يحسن استعماله، وربما كان المال سببا في ضياعهم. وكم من أب ترك لأولاده القليل من متاع الدنيا لكنه ترك في قلوبهم إيمانا وتقوى وخلقا، فكانوا لأنفسهم وأهلهم وأمتهم خيرا وبركة. ولذلك ربنا نستشهد بما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد فهم هذه الحقيقة العظيمة. يروى أن لما حضرته الوفاة سئل فماذا تركت لأبنائك، فماذا قال؟ تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله. شوف هذه الكلمات التي صدرت عن الأمير عن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يا لها من تربية عميقة. كأن عمر بن عبد العزيز يقول لنا أن أعظم ما أستطيع أن أتركه لأبنائي ليس خزائن المال، وإنما أن أترك في قلوبهم صلة بالله ومراقبة لله واستقامة على أمر الله. وهنا تأتي الآية العظيمة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأملوا التعبير القرآني. إذا خفت على أبنائك من المستقبل فاتق الله. لم يقل اجمع لهم أكثر ولو من الحرام، ولم يقل اترك لهم المال ولو على حساب دينهم، وإنما قال فليتقوا الله. لأن التقوى هي الحصانة التي تصاحب أبناءنا عندما لا نكون معهم. ولذلك نقول ونتوجه إلى الآباء والأمهات، قد نستطيع أن نراقب أبناءنا وهم في البيت، ولكننا لا نستطيع أن نرقبهم إلى المدرسة والجامعة والعمل، ولا أن نكون معهم في الهاتف، ولا أن نقف على كل ما يشاهدونه، ولا أن نعرف كل من يصاحبونه. لكن إذا استقرت التقوى في القلب أصبح للإنسان رقيب من داخله. وهذا هو المعنى أو معنى التربية الإيمانية الحقيقية. أن نربي أبناءنا على مراقبة الله عز وجل، لا على الخوف منا فقط. يعني ربيهم مش يعني أنه يخاف منك لأنه يفعل ذلك العمل، لا، ربيهم على هذه المراقبة، المراقبة الدائمة. وأن يتعلم الإبن أن يقول لا ولو لم يرني أحد، لأن الله يرني. هذا ما نعلم إياه الأبناء، أن يتعلم أبناؤنا الصدق حين يكون الكذب أسهل، والأمانة حين تكون الخيانة مربحة، والعفة حين تكثر أبواب الفتنة، والإحسان حين لا ينتظرون شكرا من أحد. هذه شيء سبحان الله. شوف هذه الأمانة، يعني هذه كما قلنا هذه المقاصد الطيبة، أن يتعلم الأمانة، أن يتعلم العفة، أن يتعلم الإحسان.
0: صحيح.
1: وأن يكون ذلك بعد داخلي باطني يصحبه في كل تصرفاته ومعاملاته. وهنا نكشف أن التقوى ليست كلمة وعظية مجردة، وإنما هي مشروع لتحصين الجيل، حتى نحصن هذا الجيل، فنحصنهم بالتقوى، نحصنهم بهذه التربية الإيمانية. جيل يعيش كما هو معلوم في عالم مفتوح تتدفق عليه الصور والأفكار والشهوات والمغريات من كل جانب. لا يكفي أن نقول له لا تفعل ولا تشاهد ولا تصاحب، نحتاج إلى أن نبني داخله إنسانا يعرف لماذا يقول لا. يعني وهذا كيف يكون؟ نحتاج إلى العلم والإيمان. حينما يقترن العلم بالإيمان، العلم الذي يكشف له الحق من الباطل، والإيمان الذي يمنحه القوة لاتباع الحق. يعني هذه الثنائية المتلازمة. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن نغرسه في أبنائنا حب القرآن، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصلاة، والصحبة الصالحة، واحترام الوالدين، وحب الخير للناس. هذا المطلوب يعني دائما منا، وأن نبذل الجهد فيه. ولذلك نقول أيها الآباء والأمهات، التربية ليست طريقا معبدا دائما، قد نتعب وقد نبذل ثم نرى من أبنائنا ما يؤلمنا.
0: نعم.
1: وقد نواجه العناد أو التمرد أو التقصير.
0: أكيد أكيد.
1: وقد نسهر ليالي ونحن نسأل أنفسنا هل أحسننا التربية؟ يعني هذا يدور بخلدنا دائما. لكن نقول لأبائنا ونقول لأنفسنا ولأمهاتنا، لكن لا تيأسوا، فالتربية عبادة والجهد فيها لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: بل إنه ورد أن هم الأبناء قد يغفر ذنوبا كثيرة، يكون كفارة لذنوبنا.
0: نعم.
1: حينما نحمل همهم ونجد هذه المشقة وهذا الجهد في تربيتهم.
0: صح.
1: وإذا ضاقت السبل فباب الله لا يضيق
0: بإذن الله. نعم.
1: ولذلك نقول تغفروا وادعوا وأصلحوا ما تستطيعون، ولا تجعلوا اليأس يدخل إلى بيوتكم. وقبل أن نسأل ماذا تركنا لأبنائنا، فلنسأل أنفسنا ماذا تركنا.
0: هذا هو السؤال.
1: في أبنائنا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: نعم. يعني حين نقول ماذا تركنا، نسأل ماذا تركنا في أبنائنا، هل تركنا فيهم مالا فقط أم تركنا إيمانا يحرس المال؟
0: صحيح.
1: هذه متلازمة. قد نترك لهم مالا.
0: نعم.
1: ونعينهم على مستقبلهم، لكن نترك مع المال إيمانا ووعيا وصدقا وإخلاصا.
0: نعم.
1: هل تركنا لهم شهادة أم تركنا معها علما نافعا وضميرا حيا؟ هذا يجب يفهموه. إذا ترك باش تاخذ الشهادة باش تكون نافع، باش تكون لامع.
0: نعم.
1: باش تكون ناجح.
0: نعم.
1: باش تكون لك مكانة في هذا المجتمع، في هذا المجتمع، ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. ونقول هل تركنا لهم بيتا أم تركنا لهم أخلاقا تجعلهم قادرين على بناء بيت صالح؟
0: نعم. هذا هو.
1: يعني إن خير ميراث نتركه لأبنائنا هو أن نترك فيهم تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: ربي يبارك فيكم
1: العنوان.
0: شيخ،
1: وهو العنوان الذي بدأنا به.
0: أيه. وما أجمله من عنوان سيدي هشام بعد إذنك، وكأنه حضرتك تدعونا. يعني هي المسؤولية منوطة بنا نحن الأولياء الأمهات والآباء، وحضرتك تدعونا إلى أن ننظر إلى أبنائنا بمثابة الوعاء، ماذا سنضع في هذا الوعاء ونحن من الأحياء، وماذا سنترك في هذا الوعاء بعد أن نغادر هذه الحياة الدنيا. يعني بهالرؤية هذه علينا أن ننظر إلى أبنائنا وإلى العملية التربوية اللي هي عبادة كيف ما قلت لنا سيدي هشام.
1: بارك الله فعلا. يعني وأنت تضعين النقاط على الحروف حتى تستقيم هذه المعاني. نحن دائما نستحضر قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
0: نعم.
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن إذا أردنا الصلاح لأبنائنا فإننا نذكرهم دائما بهذه المقاصد وهذه الغايات، حتى يقترن كما قلنا العلم بالإيمان، وحتى يقترن العمل بالصدق.
0: نعم.
1: وحتى يقترن هذا الجهد بالإحسان. فنقول أيها الأب وأيته الأم، لا تجعلوا كل همكم أن يكون أبناؤكم أغنياء، بل اجعلوا همكم أن يكونوا صالحين، فإن الصلاح رزق والتقوى حصانة والإيمان قوة والعلم نور.
0: نعم.
1: إذا كان قلنا الصلاح رزق ورزق من الله سبحانه وتعالى، وهذه التقوى التي أردنا أن نبثها في أبنائنا هي تحصين لهم من هذه الفتن وهذه الغوائل، وأن تحميهم عندما تكون هذه الأمواج عاتية، وخاصة نحن نعيش في عصر فعلا فيه
0: أمواج عاتية. شيخ هشام.
1: نعم.
0: صحيح. ربي يحفظنا ويحفظهم،
1: حتى يصبح ويتسلحون بالإيمان، بقوة الإيمان، وذلك العلم الذي تعلموه يصبح كالمصباح الذي يهديه إلى الطريق القويم.
0: نعم.
1: يصبح هذا العلم نور.
0: نعم.
1: ما أجمل أن يخرج أبناؤنا إلى الحياة ومعهم علم ينفعهم وإيمان يحفظهم وتقوى تسندهم.
0: أمين.
1: وهذا
0: أمين.
1: هو الاستثمار الذي لا يخسر.
0: أكيد. ربي يجعلنا من أهل هذا الاستثمار. نعم سيدي هشام.
1: نعم.
0: بارك الله.
1: نعم.
0: فيك. يعني
1: نعم.
0: ربي يبارك لنا فيك. وطبعا كالعادة نختم بدعاء من عندكم لأبنائنا، عسى بإذن الله تعالى أن يسلكوا هذا الطريق، طريق تقوى الله سبحانه وتعالى. وكيف ما قلنا المسؤولية منوطة بينا أحنا الأولياء، عسى أن نتزين وأن نلبس لباس التقوى ونتزين بزينة التقوى إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. فعلا نتوجه بهذا الصباح ونسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة، فنقول اللهم اصلح حالنا وحال أبنائنا.
0: أمين.
1: وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وقرابتنا. اللهم اصلح شباب الأمة يا رب العالمين.
0: اللهم
1: وارفع عنا الغمة. اللهم يا رب العالمين. أمين. أعد هذا الجيل حتى يحمل المشعل مشعل الإيمان والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوطاننا وبلادنا وأن يجعل هذا الجيل نافعا
0: أمين.
1: لوطنه ولأمته
0: أمين.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبهم الصدق في العمل والصدق في القول وأن يهبهم كذلك وأن يعطيهم النجاح والتوفيق والسداد وأن يجعل مستقبلهم مستقبلا زاهرا
0: اللهم
1: وأن
0: أمين.
1: يمنحهم الصحة والعافية
0: أمين.
1: ودوام الصحة والعافية وتمام الصحة والعافية
0: أمين أمين أمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي وغدا نتمم في رحاب هذا العنوان الرائع الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل فجزاكم الله خير ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
2: إشهار
3: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إلى القلب.
4: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
8: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك ترافقك تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسامي.

0: هيا أحبابي، أينما كنتم في هذه اللحظات الأولى من هذا الصباح وفي هذه الساعات الصباحية، نرفع لواء الركن الأول من أركان الإسلام، ركن الشهادتين قولا وعملا، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. هيا نسلك هذا الطريق السليم، عسى أن نحسن إعداد أبنائنا إيمانيا وتربويا، ونصنع فيهم بإذن الله تعالى هذا الخير ليسلكوا طريق الفلاح والصلاح والإصلاح والإعمار. وهذا ما سأتممه بإذن الله تعالى مع سيدتي وغاليتي سيدتي معلمة القرآن الكريم صليحة بن سلطان، التي تجوس في كل حلقة في جمال القرآن الكريم وتبشرنا ببشائره الجميلة والرائعة. أسعد الله صباحك سيدتي صليحة.
1: وأسعد الله صباحكم جميعا، وبارك جهدكم واجتهادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نحن
1: الحمد لله
0: ما أجملها من كلمة. طبعا نبدأ بها كلامنا، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة القرآن سيدتي صليحة.
1: نعم الحمد لله قبل كل شيء الذي أذن لنا بيوم جديد لنعبده ونشكره ونتوب إليه.
0: نعم
1: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي كفانا وعافانا، ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
0: أمين.
1: وأن يتقبلنا بالعفو والمغفرة والرحمة
0: يا رب.
1: أحبابي والمستمعين ومتابعي أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحكم سيدتي صليحة، شكرا.
1: نواصل ذبح البشائر لكل من يتابعنا. هذه البشائر يعني لا تنقطع ما دام الله ربنا سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: لأننا في الحياة الدنيا الثانية هي حياة متعبة، لمن يتركها تقوده، أما من يقودها فهنيئا له الشعور بالرضا والسكينة.
0: جميل جميل.
1: فمن هذه البشائر قوله تعالى في آخر سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله أيضا في سورة هود في جزء من آية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا تعني هذه الآية؟ تعني أن الأعمال الصالحة والخيرات تمحو الذنوب والخطايا السالفة. والأعمال الصالحة أستاذتي الفاضلة ليست مقيدة لا بحجم ولا بميزان، أي أنه علينا أن لا نقلل من شأن أي عمل مهما كان حجمه، ولو أن تلقى أخاك كما قال صلى الله عليه وسلم بوجه طلق. لأن الميزان الأصلي عند الله سبحانه يعني هو يكيفه كيفما يشاء، فرب عمل قليل كثرته النية. يعني كل هذا نجده في القرآن الكريم حين نقرأه بحب واشتغل وعلو همة، لأن الله قال عن القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام،
0: ما شاء الله،
1: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.
0: نعم.
1: ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا موجود يعني هذه الآية من سورة المائدة.
0: نعم.
1: هذا يعني الآية هذه التي ذكرتها تؤكد ما ذكرته في السابق عن تعلق السور بعضها ببعض.
0: صحيح.
1: وعلى أن الهداية التي طلبناها في سورة الفاتحة لما قال الله يعني في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء وطلب.
0: نعم.
1: استجاب الله لنا في كل السور. إذن يعني كل مستمعي إذاعة القرآن الكريم افتحوا المصاحف واقرأوا ما تيسر، لأن الخير كل الخير في القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا ننسى أن السنة النبوية الشريفة قد فسرت القرآن وقد دعمت الآيات وقد وضحت الأحكام الشرعية. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. يعني سبحان الله، من يتمسك بالقرآن يهنى ويسعد وتغمره السكينة.
0: نعم.
1: ويعيش حياة يعني مهما كانت الابتلاءات التي يعيشها يعني الابتلاءات لا تنفك عن المؤمن راهب.
0: صحيح.
1: يعني سبحان الله، كل ما تتقدم خطوة لله كل ما يأتيك الابتلاءات، علاش؟ للتمحيص والتهذيب.
0: نعم.
1: وللرضا. يزرع فينا ربي الرضا والقبول. إن شاء الله ربي يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا رب العالمين.
0: يا
1: هذا
0: رب.
1: وبالله التوفيق. يعني أردت
0: ربي يبارك فيك.
1: يعني ذكر بعض الآيات فقط هذا اليوم، إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحب ويرضى.
0: اللهم أمين. سيدتي صليحة بن سلطان، أشكرك من القلب على هذه الرسائل القرآنية التي أرجو أن تصل إلى قلوب وعقول أبنائنا وأطفالنا وشبابنا وكل من يستمع إلينا. ربي جعلنا من أهل هذه المكارم ومن أهل هذه المحاسن، وإن شاء الله ربي يوفقنا نضع حدا لهذه المكاره للأسف المنتشرة يعني في مجتمعنا، لكن خير بإذن الله تعالى. نحن نؤمن بالله تعالى وبقرآنه العظيم، وفي فتح القرآن الكريم فتح لقلوبنا وعقولنا، ونرجو أن تتحقق هذه الأنوار في هذه الجوارح بإذن الله تعالى. سيدتي صليحة،
1: اللهم أمين إن شاء الله. معناتها ما غير ما يعني كي نشوفوا احنا الشر منتشر، فالخير باذن الله راهو غالب باذن
0: يا
1: الله
0: رب. إن
1: شاء الله بالعوده للقران الكريم وللمجالس القرانيه وللجمعيات القرانيه باذن الله السميع العليم سينتشر الخير وتعم الفائده باذن الله.
0: ربي يبارك لنا فيكم اهل القران الكريم في تونس الحبيبه، جزاكم الله خيرا، وشكرا من القلب سيدتي صليحه بن سلطان على هذه الرساله المفعمه بخير القران الكريم، ونرجو ان نكون من اهله عسى ان نحققه قولا وعملا، فجزاك الله خير الجزاء سيدتي صليحه.
1: وإياكم جميعا.
0: شكرا.
1: إن شاء الله.
0: أرجو لك وللسادة المستمعين يوما سعيدا طيبا مليئا برسائل القرآن، مليئا بهذه الأنوار القرآنية، من باب حسن التأسي بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان قرآنا يمشي. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، لأنني سأتمم هذه الأنوار القرآنية مع سيد الأستاذ سيف الدين الفهري اليوم، كلمة جديدة قرآنية في انتظارنا لنحسن فهمها، وهي تحمل معنى جميل. اليوم سنستأنس بفعل كاداحة، جعلنا الله تعالى من أهله.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: يا أخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
7: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
6: لشكون باش نحكي؟
7: نعرفش، انا احكي لامك البوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، إنه ولي ذلك ومولاه. فمن نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قد تعمل خيرا ثم يتكلم فيك أحد بما لا تحب، قد تحسن فيفهمك آخر فهما خاطئا، قد تجتهد فيأتيك من يقول لم توفق، وقد تفعل ما تراه صوابا فتجد من ينتقدك ويعلق عليك، فماذا تفعل؟ يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. آية تضع أمامنا أدبا عظيما، واصبر على ما يقولون. تأمل، لم يقل امنعه من الكلام، ولم يقل أجب عن كل كلام، ولم يقل أقنع كل من خالفك، بل قال واصبر، لأنك لن تملك ألسنة الناس، وهذه حقيقة تريحك كثيرا. أنت تملك ما تفعل، ولا تملك ما يقول الناس عنك. وكم من إنسان أضاع ساعات من يومه في قراءة تعليق وتعليقات، وسهر ليله يفكر في كلمة قيلت في حقه، وغير قرارا صحيحا لأن شخصا آخر لم يعجب به. ليس المقصود أن نرفض النقد، فالنقد المخلص قد يكشف لك ما لم تره في نفسك، ولكن فرق بين النقد الذي يصلحك والكلام الذي يستنزفك. إذا قيل لك شيء فلا تسأل فورا كيف أرد عليه، بل اسأل: هل في كلامه شيء أحتاج أن أتعلمه؟ إن كان فيه حق فخذ الحق ودع الأسلوب، وإن كان باطلا فلا تحمله في قلبك. وهنا تأتي العبارة العجيبة: واهجرهم هجرا جميلا. حتى الهجران له جمال يا الله، أي لا تجعل اختلافك مع إنسان سببا لسوء الخلق، ولا تجعل رفضك لكلامه مبررا لإهانته. قد تختلف معه وتبقى محترما، قد ترفض كلامه ولا ترفض إنسانيته، قد تبتعد ولا تظلم. وفي زمن المواقع، مواقع التواصل اليوم، نحن بحاجة إلى هذا القبس أكثر من أي وقت مضى. ليس من الحكمة أن تجيب على كل تعليق، ولا أن تدافع عن نفسك في كل موقف، ولا أن تثبت لكل أحد أنك على صواب. فبعض المعارك تربح بعدم دخولها، أي والله، وبعض الكلام أفضل جواب عليه أن تتركه يمر. وتذكر أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة مرضية إذا جعل معياره الدائم ماذا سيقول الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك، أما رضا الله فهو المقصد الذي يستحق أن نبذل له. قبس اليوم: إذا وصلك اليوم كلام يسيء إليك فلا تجب مباشرة، توقف واسأل: هل في هذا الكلام حق أتعلمه؟ إن كان نعم فاشكر الله أنه أرسل لك من ينبهك، وإن كان لا فاترك الكلام لصاحبه ولا تسمح له أن يسرق سلام قلبك. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء. وإلى قبس آخر من قبسات القرآن نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: وها هو بفضل الله تعالى وحمده يتجدد الموعد مع لغة القرآن الكريم ومع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري. علينا أن لا ننسى أحبتي فالله تعالى أن لغة القرآن هي ضرب من ضروب التعبد، فعلينا أن لا نستهين بها وأن لا نستهين بهذا المعنى، ونرجو أن نتمسك بها التمسك الواعي بها، نحقق إن شاء الله تعالى التعبد المحمود لله تعالى. واليوم بمعية أستاذنا الكريم نقف عند روعة النظم وجلال الفهم، وسيبين لنا الأستاذ فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري أسرار الإعجاز البياني في آية الكدح. فهيا أحبتي فلان نكون من الفاعلين لفعل كدح الفاعلية المحمودة. مرحبا سيدي سيف الدين الفهري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير واليمن والمسرات عبر هذا الأثير وصاحب البصمات ومستمعين الأكارم في كل الصوب والاتجاهات. أهلا في هذا الصباح السعيد الذي نلتقي فيه بنفس جديد وهمة تطوي مشقة الطريق. مرحبا أستاذة.
0: ما شاء الله، مرحبا بكم سيدي سيف الدين الفهري بهذه الهمة العالية، نحييكم بهذه الهمة الإيمانية العالية. سنستمع إليكم بإذن الله تعالى، الاستماع الذي بإذن الله تعالى ينتج أثرا جميلا وخيرا على أرض تونس وفي عقول أبنائنا. إذا ندعو أسادة المستمعين وخاصة أبنائنا وأطفالنا وشبابنا إلى أن يفتحوا كنش لغة القرآن، وهم اليوم على موعد مع اللفظة الثالثة بعد أن بينت لنا فعل عسعس، ما معنى فعل عسعس، ثم كان لنا موعد مع لفظة جديدة وهي الصلد، ثم اليوم بإذن الله تعالى سنقف عند كادح. لك الكلمة سيدي سيف الدين.
1: بارك فيك أستاذة وشكر الله لك. أما بعد الحمد لله الذي أنزل كتابا محكما وفصله وبأسرار البيان والإعجاز جمله وجعل آياته هداية للمستبصرين وشفاء لصدور المؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أصبح من نطق بالضاد وأرشد العباد إلى رشاد، وعلى آله وصحبه الأطهار الأمجاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، فإن آيات الذكر الحكيم واحة للمتأملين وميدان فسيح للمتدبرين، لا تخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبها على مر العهد، وإن اللفظة في نظمها القرآني ميزان دقيق تفتح للسالك إلى الله أوضح طريق وتجمع بين روعة المبنى وجلال المعنى. من بين روائع النظم البياني أستاذة الكريمة السادة المستمعين، من بين هذه الروائع التي تقرع القلوب وتكشف حقيقة الوجود، تبرز لآلئ صورة الانشقاق لتضع الإنسان أمام حقيقة نفسه ونهاية رحلته في هذا الآفاق. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يتجلى إعجاز نظمي فريد يربط السعي البشرية بالغاية الأزلية. ولكي نتذوق حلاوة هذا النص ونستبين ما فيه من أسرار، لابد من وقفة لغوية بلاغية تتجاوز ظاهر الألفاظ إلى بطون المعاني، لنستجلي كيف تحولت المشقة الدنيوية في هذا النظم البعيد إلى شحنة إيمانية تبث الأمل في نفوس السائرين إلى رب العالمين.
0: نعم، بارك الله فيكم سيدي سيف. بعد إذنكم نريد أن نتمم هذا المعنى بعد هذا الفاصل الإشهري، ونرجو أن نكون أصحاب يعني سعي بشري مرتبط بالغاية الإلهية كما تفضلتم.
2: إشهار.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
0: نرجو أحبتي في الله من هذه الكلمة القرآنية أن تفتح لنا بإذن الله تعالى طريقا آمنا مع الله سبحانه وتعالى. سيدي سيف الدين الفهري من جديد أحييكم ولكم الكلمة بإذن الله لنتمم إن شاء الله معاني هذه اللفظة القرآنية.
1: مرحبا أستاذة. تجلت بعض وجوه الإعجاز اللغوي في اختيار لفظة الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وحقيقة الكدح لغة، الكدح في لسان العربي ليس مجرد العمل أو السعي، بل هو السعي الشديد المجهد الذي يترك أثرا في البدن والنفس ويصحبه ضيق نفس وكتمان، ويقال كدح وجهه أي خدشه وترك فيه أثرا.
0: نعم.
1: اللطيفة هنا أستاذتي الكريمة، نجد أن القرآن اختار هذه اللفظة تحديدا ليواجه الإنسان بحقيقة وجوده الدنيوي. فالحياة ليست دار راحة، بل هي جبلت على المشقة والمكابدة، سواء كان الإنسان مؤمنا أو كافرا، فكل يكدح في اتجاه ما، وفي هذا عزاء للمؤمن وتنبيه للغافل.
0: نعم جميل.
1: اختيار صيغة كادح أستاذتي الكريمة، وهي اسم فاعل. لم يقل القرآن إنك تكدح بصيغة الفعل، لا، قال إنك كادح اسم الفاعل الدال على الثبوت والاستمرار. فالكدح هو وصف ملازم لك أيها الإنسان، كائن معك في كل نفس ولحظة ونوم ويقظة حتى تنتهي.

0: البشرية جمعاء مذكرا إياهم بضعفهم وحاجتهم إلى الأنس بخالقهم في طريق كبشهم الوعر.
1: جميل جميل. نعم
0: الفعل كدح أستاذتي الكريمة أستاذ المستمعين في أصله يتعدى بحرف إي، يقال كدح في الأمر إذا تعب فيه، لكن القرآن عداه بحرف الغاية إلى، وهذا يسمى في البلاغة تضمينا، حيث ضمن الكدح معنى السير الحثيث والسفر الموصل إلى غاية.
1: جميل. نعم.
0: ما السر هنا أستاذتي الكريمة؟ اللطيفة هنا أن الكدح تحول هنا من حركة عشوائية متعبة في الدنيا إلى سير مستقيم موجه له هدف معلوم، فأنت لا تكدح في فراغ، بل كل خطوة وتعب وجهد يسير بك قدما نحو ربك جعلت للمشقة الدنيوية معنى وقيمة وأملا.
1: نعم جميلة الجملة، ربي جعلنا من أهلي هذا الكدح سيدي سيف الدين.
0: أمين يا رب.
1: يا رب.
0: ثم جاءت فملاقيه، هنا التاء العاطفة في فملاقيه جاءت لسر من الأسرار لتفيد الترتيب والتعقيب السريع وبلغت، وهنا تكمن في إيجاز المسافة، فبين نهاية الكدح واللقاء ليس هناك تراخ أو انتظار، بمجرد أن تنتهي أنفاس الكدح في الدنيا تبدأ لحظة اللقاء مباشرة مع الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله. نعم.
0: يرسم النظم القرآني في هذه الآية لوحة متحركة مشحونة بالصوت والحركة، نتخيل فيها مسافرا في صحراء قاحلة يلهث من التعب، يتصبب عرقا، يمشي بخطى ثقيلة مؤلمة لهو الكدح، ولكنه يرى من بعيد نقطة الوصول إلى ربك، وما إن يصل حتى تنطوي المسافات فجأة فملاقيه.
1: جميل جميل جميل، بارك الله فيكم. نعم تفضل سيدي.
0: في ختام هذه القراءة المتأملة في أسرار النظم الحكيم يتضح لنا كيف صاغت الكلمة القرآنية كادح فلسفة الحياة بأسرها في جملة واحدة، فالحياة تعب مقدور وسفر مبرور أو مأزور، والنهاية لقاء محتوم.
1: يا رب ربي جعلنا من أهل السفر المبرور بإذن الله تعالى، والكدح حال ملازم لنا، فنرجو أن نزينه بالأنس بالله تعالى. جزاكم الله خير سيدي سيف الدين الفهري على هذه الفقرة المتميزة، ونرجو من أبنائنا أن يحسنوا استثمارها ويضيفوا هذه اللفظة القرآنية كدح لكنشي لغة القرآن الكريم.
2: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: سؤال برشا ناس تسألوا، هل أن السعر المرتفع حرام ولا حلال؟ ساعة باش نبقى واضحين من الأول، الدين الإسلامي ما حطش تسعيرة إجبارية في السلع ولا ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار في حد ذاته مش بالضرورة حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ارتفعت الأسعار في عهده وطلبوا منه يسعرش، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يعني إذا كان ارتفاع السعر جاء في السوق بآليات صحيحة كما قلت الإنتاج أو ارتفاع الكلفة متاع المواد الأولية ولا النقل، فهذا يعتبر نتيجة طبيعية للعرض والطلب وما ثم فيه حتى حرمة. بالمقابل الخط الأحمر وين؟ الخط الأحمر يبدأ وقت اللي السعر المرتفع يتحول إلى استغلال واحتكار، وقت اللي يكون هكا وقتها يولي حرام، وقت اللي التاجر يحتكر السلعة ويخبيها باش يجف السوق ويرفع السعر ويعذب هيك المستهلك المسكين، وقت اللي يصير اتفاق سري بين التجار باش يغليوا في نفس المادة وفي نفس الوقت بالتواطؤ معناتها، وقت اللي نستغلوا ظروف الناس الصعبة كما احتكار المواد الأساسية في الأزمات ونبيعوها بأضعاف أضعاف حقيقتها، وقتها يولي حرام.

0: الخلاصة هي أن التجارة الشريفة هي أمانة والربح الحلال مبروك وفيه بركة. الفرق بين الطبيعي والمستغل هو الضمير الإنساني والواعز الديني.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: المحبين.
1: ونواصل أحبتي في الله تعالى بكل يقظة بكل انتباه مع هذه المقامات الجميلة والجليلة ومع مقام المحبين. أحبتي في الله تعالى نريد أن نرقى لهذا المقام، لذلك نريد أن نعي جيدا الأدوات التي بها نحقق هذا الارتقاء إلى هذا المقام. وربطا بما تفضل به الشيخ هشام الجبلاوي عندما تحدثنا في الفقرة الأولى من هذا اللقاء الصباحي في ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تحدثنا عن تقوى الله سبحانه وتعالى باعتبارها خير زاد نتركه في أبنائنا بعد أن نرحل عن هذه الدنيا تحت عنوان رائع: الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل. هذا ما علينا أن نحرص عليه بإذن الله تعالى، الإعداد الإيماني بإذن الله تعالى والتربوي لأبنائنا. وطبعا تقوى الله سبحانه وتعالى بمعنى الوقاية والحماية ينبغي أن تكون هي البذرة الحسنة التي نحسن غرسها في نفوس أبنائنا، وإن وفقنا فيها بإذن الله تعالى فسنضمن إن شاء الله تعالى جيلا صالحا طيبا بإذن الله نافعا لنفسه ولأمته ولأهله بإذن الله تعالى. إذن الكدح ما أجملها طبعا من عبارة قرآنية، والكدح كما تفضل الشيخ سيف الدين الفهري هو حال يلازم الإنسان، لكن ينبغي لهذا الحال أن يكون حالا إيمانيا بامتياز، وأن نحقق الكدح المحمود الذي به نلاقي الله سبحانه وتعالى في جنته وننال به رضوانه. إذن أريد منكم أحبتي في الله تعالى في ختام هذا اللقاء الصباحي أن نتخذ القرار الحسن والأمثل والأقوم التي به نصل إلى أن نجعل من هذه الدار دار خير ودار صلاح ودار نفع بإذن الله، وبالتالي تكون هي المزرعة لدار الآخرة. وعلى ذكر المزرعة توا سندخل بعد إذنه طبعا إلى ثانية جميلة في ولاية قبلي ومباشرة تحت النخلة بإذن الله تعالى بمعاية الشيخ الدكتور قيس معالي. بعد إذنكم ندخل دكتور قيس؟
2: تفضلوا على الرحب والسعة.
1: الله يبارك لك.
2: وطبيعي الثانية الغابة الحقل يفرض نفسه عليكم، فأنا الآن بين النخلة والزيتونة
1: ما شاء الله،
2: أسقي ماء عذبا زلالا
1: ما شاء الله
2: في هذه النبتة التي هي عمتنا كما قال النبي. وبالتالي جهة قبلي جهة نفزاء والعريق الكريمة المضيافة،
1: أي ربي يحفظكم،
2: تستدعيكم جميعا
1: جميل
2: إلى أن تشاركونا موسمنا، ونحن إن شاء الله نكون في الموعد. أكرمكم
1: ربي يبارك فيكم وأنتم أهل الكرم. شكرا
2: ونذيقكم نقلة النور إن شاء الله.
1: أمين إن شاء الله، ربي يبارك لك في رزقك.
2: هذه النخلة التي ما زالت تحتاج منا الكثير،
1: نعم،
2: والكثير على أكثر من مستوى.
1: أي والله دكتور،
2: مستوى الإشهار لها، مستوى الدعم لها، مستوى التسويق لها والتصدير لها. أراهم أنقل الآن صوتي وصوت الفلاحة. نحن نعاني من ركود هذه الثمرة، وهذا لا يستقيم باعتبار أن كلفتها أصبحت غالية جدا،
1: نعم،
2: وتطلب منا خدمات غالية جدا. على الأقل تباع وبسعر مناسب
1: أكيد،
2: وعلى الأقل حتى نربط الفلاح بأرضي، لأن الكثير من الفلاح الآن أصبح يطرح السؤال: لماذا أبقى هنا؟ لماذا أقوم بهذه الخدمة؟ لماذا أقوم بتلقيحها وتعديلها وتغليفها وجنها ولا أحد يقبل عليها؟ لماذا؟ لأن الكلفة غالية كثير. والله كثير من النخيل بقي بغلته هذه السنة، يعني السنة الماضية لم يقطع أصلا ولم يجنى. وبالتالي نحن كما قلت جهة وولاية كريمة
1: طبعا
2: سيدي، رحب بضيوفنا،
1: الله يبارك
2: لكم القادمين. نحن كما قلت سترون منا الكرم كما عهدتموه منا، ولكن كما قلت لما نحييكم من هذه الأرض المباركة، من تحت النخلة المباركة ومن تحت الزيتون المباركة ومن الشجرة عموما، هي أرضنا فيها ثلاث مستويات رهيب.
1: الحمد لله.
2: النخلة المستوى الأول هي والشجرة يعني، ثم بعد ذلك ننزل النخلة المستوى الأول، الشجرة المستوى الثاني، والأرض بما تنتجه من خيرات هو المستوى الثالث. نحن نستغل الأرض نستغل الشجرة عن الرمان. الآن أنا الآن أمام الرمانة، أمام الزيتونة،
1: ما شاء الله،
2: أمام التين، أمام النخلة. إذا نحن كما قلت في حديقة غناء بخيراتها،
1: ربي يبارك لك فيها إن شاء الله.
2: فتعالوا معي نجدد العهد مع الله عز وجل
1: طبعا
2: في مقام متقين. ونحن كما قلت ما زلنا مع هذا المقام الذي أصحابه يحبهم الله عز وجل.
1: أمين
2: كما
1: أمين.
2: صرح القرآن والله يحب المتقين.
1: ربي يبارك لك في أرضك وفي رزقك يا رب العالمين. ربي يبارك لنا في لاحتنا يا رب العالمين وفي أرضنا التونسية وفي موسم التمر بإذن الله تعالى. إن شاء الله موسم طيب مبارك تتجاوزوا كل هذه الصعاب إن شاء الله تعالى. دكتور قيس، وعلى ذكر النخلة نحب نكون كيفها بإذن الله تعالى، نتشبه بشموخها إن شاء الله تعالى، ويكونوا أبنائنا إن شاء الله تعالى مثل النخلة. هكا ولي دكتور قيس؟
2: نعم هذا ما نريد.
1: نعم
2: لنحن نتعلم منها لأنها تقاوم البيئة القاسية قليلا، صيف شديد وشتاء شديد.
1: أي.
2: ورغم ذلك فالنخلة تصمد وتصبر. نعم. وتقاوم طبيعي هذه الأرض كما قلت فيها ذو خصائص راهي النخلة والجمل. يعني هذه الصحراء نحن لا نريدها أن تبقى صحراء.
1: نعم.
2: هذه الواحات الغناء التي وراء هذا الإنسان الطموح، هذا الإنسان الجاد، هذا الإنسان العامل الكادح الذي يشقى.
1: ربي يبارك لنا فيكم
2: أن يجعل الصحراء جنة.
1: ربي يتقبل منكم، ربي يبارك لنا في هذه السواعد التونسية الأبية إن شاء الله. إن شاء الله تكون الظروف أحسن بإذن الله تعالى. ولكم منا كل الاحترام والتقدير دكتور قيس، كل أهالينا بولاية قبلي وكل ولاية الجمهورية التونسية. إذا النخلة تصمد وتصبر وتقاوم، وهالصفات هذه نحبوها يعني تتأصل فينا. وأكيد تقوى الله سبحانه وتعالى تخلينا صامدين، تخلينا صابرين، تخلينا نقاوم بإذن الله تعالى. في 4 دقائق للأسف الشديد دكتور قيس،
2: الآن أنا بدأت الحلقة الماضية بقيمة التقوى.
1: نعم.
2: وكيف أن الله لقيمتها أوصى بها عبادة، وكيف أن الرسول أوصى بها أصحابه، وكيف أن الصحابة أوصى بها بعضهم بعضا، وكيف أن الصالحين أوصوا بعضهم أيضا. ووقفت عند وصية ابن السماك لأحد إخواني، معناها ضغط علينا الوقت وتوقفنا. أختم بهذه الوصية لأني أريد، وكنت في الواقع اليوم أريد أن أتحدث عن حق التقوى لأن لها حق علينا ونريد أن نعرف هذا الحق، ولكن نظرا لضيق الوقت فأنقل إليكم وصية ابن السماك لأخ له يعظه فقال: أما بعد أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام.
1: محليها الوصية، قدش محليها.
2: إذن يا مؤمن، يا مؤمنة، يا مسلم، يا مسلمة، يا من تسمعني الآن، يا من تتابعنا على قناة الزيتون المباركة، إذاعة الزيتون المباركة للقرآن الكريم، سأوصيك أيها المستمع كما أوصي نفسي بما أوصى به ابن السماك أحد إخواني. ماذا قال؟ أوصيك بتقوى الله. من هو هذا الذي يجب علينا أن نتقيه؟ هو الله الذي هو نجيك في سريرك، وأنت في السريرة تناجيه، تستغفره، تدعوه، تلح عليه في السؤال، تطرق بابه غير يائس، وهو ينتظرك في الثلث الأخير من الليل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل وتتعدل؟
1: نعم.
2: أين أنت يا مؤمن؟ الله ينتظرك، أطرق الباب.
1: جميل. نعم.
2: أدخل عليه.
1: أي.
2: لا تيأس من ذنبك ولا من معصيتك ولا من تقصيرك ولا من هفوتك ولا من سقوطك. هو يناديك، أقبل عليه، تعال إلي، تجاوز، لا تبقى حيث سقطت، قم وواصل الطريق.
1: نعم.
2: الطريق محفوف بالمخاطر، محفوف بكل المعوقات.
1: أكيد.
2: وهذا شرفك أيها الخليفة، أيها الإنسان.
1: نعم.
2: أنت كادح إلى الله كدحا، فملاقي قد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدتك وكدحك قد يجعلك تسقط في بعض الأحيان، فلا تيأس، ربك رحيم غفور. إذا هو نجيك في سريرتك، ناجيه بالسريرة حيث لا أحد يسمعه.
1: نعم.
2: رقيبك في علانيتك، وأنت في العلانية مع الناس راقب الله في بيعك، في شرائك، في معاملتك، في مدرستك، في معهدك،
1: نعم،
2: في مكان عملك، في، نعم، في أي مكان.
1: أي هذه تقوى الله،
2: الدين، المعاملة.
1: ربي يبارك فيكم دكتور قيس، محليها رسالتك، محليها ومحليها في الدقائق هذه، بلغت لنا رسالة حلوة برشا، مضمونها رائع، نرجو أن تتحقق فينا بإذن الله تعالى. ربي يجعلها في ميزان حسناتكم دكتور قيس معالي. شكرا،
2: بورثتم وجزيتم الجنة إن شاء الله.
1: أمين وإياكم، بارك الله فيكم. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، موعدنا مع شيخنا الجليل الشيخ عصام الأسبوعي في فقرة إذا فقه، ثم بعدها سنبدأ بإذن الله تعالى اليوم مع حلقة أولى في فقرة جديدة تستجيب لمشاغل أبنائنا وشبابنا. ابقوا معنا نكتشف تفاصيلها بعد قليل.
0: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل امرأة عن الذهب إذا كانت لا تلبسه كثيرا، ذهب للزينة ولكنها لا تلبسه كثيرا، وإذا تغيرت نيتها وأرادت أن تبقي هذا الذهب لنوائب الدهر وعاقبة الزمان، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب أن الذهب إذا كانت المرأة قد اتخذته للزينة ولو لم تلبسه كثيرا فهذا لا زكاة فيه، مدام للزينة فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما إذا انقطعت المرأة، امرأة مسنة ولم يعد لها في الذهب من حاجة، ولم تعد لا تلبسه ولا تقصد التزين به، فعند ذلك هذا تجب فيه الزكاة، لا سيما إن كانت قد تركته لنوائب الدهر وعاقبته، يعني تقول يعني هذا لعلي أحتاجه لمرض، أو لعلي أحتاجه لتزويج بنت أو ما شاكل ذلك، فهذا عند ذلك إذا كان نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: وتفاعلا أحبتي في الله تعالى مع هذه الكلمات، وتجاوبا أحبتي في الله تعالى مع ما نعيشه في مجتمعنا وهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أبناءنا وسلامة أبنائنا على جميع المستويات، اليوم بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية سنبدأ في هذه الفقرة التوعوية بمعية الأستاذ المختص. أنا اليوم فرحانة برشا وسعيدة أن نستمع إلى صوته الطيب، كيف لا، ونحن نستقبل الأستاذ عاطف اللبادي المختص في علم النفس الكلينيكي العصبي. سعيدة جدا بهذا اللقاء اللي باش يكون قارب بإذن الله تعالى. أستاذ عاطف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن أسعد أيضا بهذا اللقاء معك ومع كل مستمعيك الكرام في ملك.
1: بارك الله فيك أخي العزيز، جزاك الله خيرا. إذا أستاذ عاطف اللبادي، صوتك ماهوش غريب طبعا على المستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصوت بالحق المهتم بسلامة أبنائنا صغارا يعني شبابا بإذن الله تعالى. وفي هذا المقام طبعا هذه المشاغل تفرض نفسها في مجتمعنا، لذلك نريد أن نبلغ رسائل توعية فيما يتعلق بأبنائنا للأسف الذين استهلكوا هذه الآفة. نبدأ خطوة خطوة بإذن الله تعالى في هذا المشروع التوعوي معكم سيد عاطف.
2: نعم، يعني نريد السلامة لأبنائنا، ونريد أيضا الأمانة، ونريد أن يكون أهلنا يعني مطمئنين على أبنائهم، لأن نعرف أن فلة الكبد يعني ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل
1: طبعا،
2: ويكفي أن نذكر يعني الاسم حتى تقضى المضاجع وحتى يتسرب الخوف إلى قلوبهم. على كل حال نحن من أمتي معنا بشروا ولا تنفروا، ونقول كلاما طيبا، يعني نقول أن بالإمكان يعني أن نتجنب هذه الأفات، وحتى وإن زل القدم ببعض الأبناء بإمكان العلاج، المهم أن تتوفر الإرادة، وهذه الإرادة يعني تكون إرادة فردية يعني وإرادة عائلية ولكن أيضا مجتمعية، وسنتحدث عن ذلك تباعا يعني طوال الحصص في الأيام القادمة. على كل يعني الآفة موجودة، ويعني لا نتحدث فقط عن أرقام الصحف، نتحدث عن دراسات أقيمت على بحر الأبيض المتوسط وتونس من بين هذه الدول، تسمى الدراسة بميدسباد، وقد أجريت على ثلاثة مراحل أو على ثلاثة مرات، و2013 2017 2021 على عينة تمثيلية للشباب 14-17 سنة متوسط العمر تقريبا 16 سنين، والدراسة واضحة يعني النتائج واضحة جدا، هناك ارتفاع في النفق وهناك استعمال يعني مشكل في كل أنواع المخدرات.
1: نعم.
2: في حصتنا ما فرقوش بين التدخين بين السجائر الإلكترونية وبين بعض المخدرات الأخرى سنذكرها بالاسم ليس الإعلان ولكن فقط حتى ننبه الأولياء، لأنه يعني من أكثر المخدرات المستعملة في تونس نستعمل القنب الهندي أو ما يعرف بين ذفرين بالزطلة أو بالحشيش. وهي أكثر مادة مستعملة في الوسط التلمذي. معناها نعطيك فكرة بسيطة، ديتا 2013 1.4%، 2017 3.8%، 2021 طلعت 7.9%، تقريبا تضاعفت مرتين عن بين في ثلاثة سنوات، وتضاعفت أكثر من أربع مرات يعني عن سنة 2013 تقريبا يعني في ثمانية سنوات، وهذا يعطينا مؤشر واضح جدا. اليوم شنو هو سعى الإدمان؟ الإدمان هو استعمال لمدى خطر لديها مفعول نفسي، لديها يعني تحدث فعل نفسي، تحدث ردة فعل نفسية، وبطول معناها الشخص يصبح غير قادر على أن يتخلى عن هذه المادة رغم وعيه التام بأنها تضر مجالات مهمة جدا، كالدراسة، كالميزانية، كالعائلة، كالعلاقات الشخصية، كالنوم، كالصحة، ورغم يعني أن الشخص يحاول لكن لا يستطيع. وهنا يعني فرق بين حاجتين، بين الاستعمال وبين الإدمان. الاستعمال ينجم يقول لك أنا باش نجرب وفات الحكاية، واللي يجرب معناها مرات ومازال ما طاحش الإدمان. الإدمان هو السقوط يعني في براثن هذه المادة، وأصبح يعني هي اللي تتحكم في حياتي وفي يومي. بطبيعة الحال نحن هنا بنستهين بالاستهلاك، لأنه معركتنا الكبيرة اليوم خاصة في الوقاية هي عدم السقوط في فخ التجربة. وهنا ننبه يعني الأولياء، مهما تكون تربية صغيرك، مهما تكون قدرتك على أنك معناها بسيت فيه، تربية وأخلاق باهية. يبقى ديما تأثير المجموعة والأقران تأثير عميق جدا. أنا تجارب علم النفس الاجتماعي توضح أن في حضور المجموعة وفي تأثير المجموعة السلوك الفردي يصبح قدرة الشخص على التحكم في سلوكه تقريبا تنعدم إلى صفر. ذلك علاش نرد بالنا بالجبال اليوم، العائلة ترد بالها على صغيراتها، لكن أيضا المؤسسات الأخرى. أنا كنحط صغيري في المحضر مش نخدم مش نقدم يعني أنا مع المجموعة الوطنية وبش نحاول أني تكون عندي البصمة متاعي، راني متهني على صغيري غادي ثم السادة ثم قيمين ثم إطار تربوي. هؤلاء مناط بعهدتهم يعني سلامة التلاميذ، ولابد من تكثيف الوقاية. يعني اليوم ليس بجانب الرضع، يعني أنا مش نسبدا أن نفركت السكان والكراتب الأخيره، ولكن هناك حديث، هناك حوار، هناك توعية. المجتمع المدني مطالب أن يتدخل وبقوة. خطر يقول يعني في القرآن وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وهذا يعطينا قاعدة في التأثير النفسي والتأثير الاجتماعي، قاعدة مهمة جدا. يكفي أن تقوم بالتوعية اللازمة حتى تغير السلوك. هذا قام به على المجتمع الكبير اسمه كارت لوين في أمريكا، عندما حاول أن يغير السلوكات الغذائية لدى الأمريكيين. عندما كانوا ما يكلوش هم اللي نقولوا احنا الدوارة بين الفرين معناها، لكن بالتوع وقتها ما سماش برشة بروتينات، ما سماش برشة يعني واحد، ويلزم الأمريكان مع حسب المومة نظرة المومة يعني واللي يأكلوا الصحة الغذائية. وكان تأثيره وقت اللي جاب برشة وحكى معهم وكان الحوار وقت بين لهم بدت العادات الغذائية بشكل كبير جدا. أيضا نحن اليوم الحوار لابد أن يكون حوارا منظما ممنهجا، حوارا دافئا، حوارا يستدعي هؤلاء الأبناء، يعطيهم هم الكلمة، يعطيهم الرأي، ويعطيهم أيضا الفرصة حتى يؤثروا. وهذا من شأنه أنه يؤثر وأنه يحمي صغيرات.
1: نعم.
2: علاش نحكي بالحديث هذا وركزت برشا على شباب التلمذي؟ نبدو هنا من السنوات. اليوم اختمالي كتما مؤشر مهم جدا. تقريبا يعني نصف الانقطاعات المدرسية يجي في السنوات الإعدادية، وخاصة السنة المدرسية سنة سبعة أساسية.
1: نعم.
2: وهذا يجبنا نفهموه، لأنه السنة السبعة أساسي هو التغير كبير جدا على مستوى الطفل. يصبح يعني تقريبا دخل إلى المراهقة، هناك تغيرات كبيرة جسمية هرمونية، تغيرات عقلية ونفسية. هناك تغير من مجال المدرسة إلى مجال الإعدادية، وهذا هذا نقول أنه انتقال متعدد الجوانب. الطفل أو الشاب قد لا تكون لديه القدرة على إدارة كل هذا، هذاك يعني يجبنا نرفقوه مقدار ردوبالنا. نعم
1: صحيح.
2: المراهقة هي من بين أكثر العوامل الخطر. أنك تكون مراهق عامل خطر، علاش؟ خطر عندك تغير هرموني، تغير جسدي، تغير نفسي، عندك صراع مع ذاتك، تقريبا صراع مع العائلة، مع المجتمع، ولو حتى يكون خفيف. هذا تابع يعني تابع طبيعة المرحلة العمرية ومرحلة النماء النفسي. وذاك علاش لازمنا نردوا بالنا بكذا اليوم التثقيف على كيف نتعامل مع هؤلاء. إتاحة الفرصة لعمل التطوع لهؤلاء، وهناك تجارب رائدة يعني في المجتمع المدني عندما أعطينا لهؤلاء الفرصة حتى يكونوا يعني من مواطنين صالحين ويقدمون يعني للمجتمع وتكون لديهم أثر. لاحظنا يعني التزام كلي، لاحظنا التغير كلي في السلوك، لاحظنا هناك يعني اجتهاد وجهد كبير جدا في محاولة تحقيق النتائج وإعطاء البصمة وإضفاء يعني التأثير الإيجابي على المجتمع.
1: جميل.
2: يعني اليوم وقت نعطوا لهذوم الفرصة باش هم يدخلوا يحكوا معنا، لازم تكون أحسن سبيل للوقاية.
1: صحيح.
2: يعني حتى
1: يعطيك الصحة.
2: نعم.
1: أستاذ عاطف يعني جميل. نعم. اللي بديت به يعني هالتدرج هذية لي يعني اللي بديت لنا به يعني من الأول عطيتنا أرقام بالحق تخوف، يعني خاصة انتشار هذه الآفة وتضاعف اللي يعني على مر هذه السنوات، يعني ثم يعني قلت لنا الحلول موجودة، قادرين أنه نغيروا هالسلوكات هذية الذميمة والآفة هذية نجموا نتغلبوا عليها بإذن الله. فأنا نحب نحييك على هذا التدرج والأمل اللي بعثته لنا في ختام كلامك، لكن نحب نقول نشدوا الهمة إن شاء الله تعالى سيد عاطف اللبي. هذه البداية أول حلقة، كلامك بإذن الله تعالى باش نبنيه عليه إن شاء الله، ومع انتشار طبعا هذه الإفة نريد أن ننشر وعيا بإذن الله تعالى. هذا المطلوب،
2: هذا المطلوب. نعم وبالهمة، نعم بالهمة نستطيع أن نحقق المرجات وأن نحول الجيل إلى جيل إيجابي، جيل مبدع، جيل خلاق يصنع مستقبل تونس إن شاء الله.
1: يا ربي هذا ما نرجوه. أشكرك من القلب سيد عاطف اللبادي المختص في علم النفس الكلينيكي العصبي. هذه الحلقة الأولى من فقرتنا الجديدة، عسى أن نكون مع أبنائنا بإذن الله تعالى خطوة خطوة، ونحميهم بإذن الله تعالى من كل آفة تهدد أمنهم وسلامتهم. صبح.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من القلب أحييكم أحبتي في الله تعالى وأرحب بكم من جديد، كما أرحب من القلب أخي الكريم بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحك بلال.
2: صباح النور أخت مليكة، مرحبا بك، مرحبا بك مستمعي.
1: بارك الله فيك أخي العزيز، تفضل سنتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم وفي الأيام القادمة القليلة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. قبل ما نحكي على توقعات هذا اليوم والأيامات القادمة، نأكد تفاصيل أهم ما سجلناه خلال اليوم أمس في 24 ساعة الفارطة، وين كانت هناك ظهور لخلايا رعدية خاصة معناتها في فترة بعد الظهر في المناطق الغربية في الشمال وبحرية الوسط، خاصة في ولايات جنوب الكيف وكذلك ناحية الكاسبين، وين كمية الأمطار تقريبا يأخذ 26 متر في قرعة 2 ومدينة الكيف.
1: بلال أرجو المعذرة، الكلام ماهوش واضح بعد إذنك، لو تعيد لنا المعلومات التي تفضلت بها منذ قليل.
2: أهم ما يميز حالة الطقس نبدأ بما سجلناه خلال 24 ساعة الفارطة، كانت هناك أمطار رعدية في فترة بعد الظهر بولاية الكيف ومحليا كذلك في جندوبة والقصرين. سجلنا 26 ملم في قرعة سنين، 8 ملم في ساقية هدي يوسف، في جندوبة سجلنا 4 ملم في الفيجة، وفي ولاية القصرين كانت هناك 2 ملم في هيدرا و ملم وحيد في دالة، مع درجة حرارة اللي كانت نسبيا مرتفعة خلال اليوم أمس اللي تراوحت بين 27 و 32 درجة على أغلب المناطق، وفي حدود 22 درجة كانت في دالة. العوامل الجوية لهذا اليوم تتواصل تقريبا في استقرار، خاصة في الفترة الصباحية، ثم في فترة بعد الظهر هناك من جديد خلايا رعدية تنجم تكون موجودة خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في ليلة هذا اليوم والأيامات القادمة. تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة المرتفعات الغربية مع طيارات هوائية من القطاع الجنوبي خاصة على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي تقل نسبيا سرعتها مقارنة بيوم أمس، تبقى قوية نسبيا خلال هذا اليوم خاصة قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. حالة البحر يكون عامة مضطرب على أغلب السواحل، مع عدا في منطقة تيرات وين يكون متموج خلال هذا اليوم. يوم غد أيضا معناتها أهم ما يميز حالة الطقس هو الاستقرار كذلك معناتها في فترة صباحية ثم العشية، هناك معناتها خلايا رعدية محلية خاصة في فترة بعد الظهر بالمنطقة الغربية للشمال الوسط، وتجد تشمل تدريجيا بعض جهات الشمال الشرقي مع تواصل طيارات هوائية من القطاع الجنوبي على الشمال الوسط ومن القطاع الغربي، تكون بمناطق الجنوب مازالت قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، وكذلك هنالك ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد بدرجة الحرارة خاصة ويمشي تروح القصوى ب 30 و 35 درجة على أغلب المناطق، وتبقى في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الأيام القادمة هناك كذلك مع خلايا رعدية العشية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط خلال يوم الأربعاء، ويوم الخميس أكثر التغلب الجوية تكون آخر نهار وأثناء الليل خاصة بالشمال الغربي.
1: نعم، شكرا بلال على هذه المعلومات، وختامها مسك معكم مع أوقات الصلوات لهذا اليوم.
2: أوقات الصلوات لهذا اليوم إن شاء الله ثلاثة الظهر تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، ثلاثة عصر في الساعة الثالثة بعد الزوال و26 دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون الساعة 5 مساء و57 دقيقة، وصلة المغرب تكون في الساعة 5 مساء و59 دقيقة، وصلة العشاء إن شاء الله في الساعة 7 مساء و23 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 4 صباحا و52 دقيقة، وشروق الشمس في تمام الساعة 6 صباحا و18 دقيقة.
1: شكرا من القلب لليلي يحيوي على كل هذه المعلومات، وشكر موصول للمعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنتمم نشاطنا الإيمانية بإذن الله تعالى بعد أن نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله، ونحمد الله تعالى حمدا كثيرا، فالحمد لله رب العالمين.

يا من يرى ولا يرى، هيا أحبتي في الله تعالى نستشعر مراقبة رب العالمين في كل قول نقوله وفي كل عمل نقوم به في هذا اليوم الذي بين أيدينا، عسى أن نحسن القول ونحسن العمل وهكذا نرقى إلى مقام الأحسان. حديثنا لازال متواصلا إلى هذه النفس التي بين جنبينا، عسى أن نحسن بإذن الله تعالى إعمارها بالحق وإعمارها بالحلال وإعمارها بالطيب وإعمارها بالجميل، كيف لا، والله طيب ولا يقبل إلا طيبة، والله جميل ويحب الجمال. فهيا نتحرك على هذه الأرض بجمال الأخلاق التي بعث من أجلها الجميل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنتوج كل ما قلناه في كل هذه الفقرات الصباحية بحديثنا مع زكية، خطوة خطوة مع سور القرآن الكريم. بدأنا بسورة الفاتحة وها نحن وصلنا إلى سورة آل عمران، من جديد نجوس في عمقها، عسى أن نحسن العمل في هذه الحياة بأنوار سورة آل عمران. وكذلك أحبتي في الله تعالى نريد أن نستأنس بهذه العقلية الزكية وبهذه النفس الزكية. هذه هي رحلتنا في هذه الحياة، رحلة بناء لهذه النفس، وهذه هي مسؤوليتنا وأمانتنا، يلزمنا بالحق نحققوها مع أولادنا لنحميهم من كل الآفات والمكاره. وسننجح بإذن الله تعالى مادام نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهيا نطرق باب القرآن الكريم كما فعلت زكية.

0: يا رب يا رب يا رب ندخل جنة ألا قدير. تحية من جديد الفنانة التونسي محمد جبالي لمخرجة هذا المسلسل السيدة إيمان ألا يحياوي، لكاتبة السيناريو الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة، وصاحبة الفكرة أستاذة لطيفة شقرون اللي باش يكونوا حاضرين معانا بإذن الله تعالى. تحية احترام وتقدير لك أستاذتي العزيزة أستاذة منيا الناصفي بن سميدة، مرحبا.
1: مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائي معكم ومع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ربي يبارك لنا فيك سيدة منيا، ونحن أسعد بلقائك كيف لا، ونحن نتحدث مع امرأة فاعلة في الشأن التربوي، أسأل الله تعالى لك التوفيق. وطبعا مهمتنا ومسؤوليتنا كبيرة توا في هذا الوقت المشحون طبعا بمحن كثيرة بآفات كثيرة، نرجو أن تكون رحلتنا في هذا الزمن رحلة وعي كما كان طبعا حال زكية أستاذة منيا.
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. إذا قلنا لقاء متجدد مع زكية ومع صور القرآن الكريم، واليوم مجددا مع صورة عظيمة عظم كلام ربي سبحانه، اللي هي كما تفضلت وقلت اللي هي صورة آل عمران،
0: صحيح،
1: صورة جبر الخواطر، صورة الأمل والراحة النفسية. نحكي على روحي نقراها سبحان الله واحد يحس براحة ومحلاها، وكلام ربي كله محليه. لكن زادة صورة تجمع ما بين الرقة والأمل، لكن زادة ترج يقول لنا فيق فيق يا مسلم، فيق واعرف قدرك، واعرف قدر القرآن اللي تحمله في صدرك. صورة معناتها كما قلنا صورة معناتها ترج وتدفعنا باش نعتزوا بهالدين. صورة فيها آيات قوية لازم كيف نقروها نستوقفوا عندها ونتوقفوا عندها. صورة تقول لنا رد بالك لا تغرك الدنيا في آية 14، زين الناس حب الشهوات إلى آخر الآية. دونك ربنا لا تغرك الدنيا بشهواها وبزينتها، على خاطره الكل زايد والكل فاني. وفي آية أخرى هذوما زوج آيات يقولوا العلماء إن هما مفاتيح، الآية 14 والآية 196-197 اللي تقول لنا رد بالك، ما في الأولى قلت لنا رد بالك لا تغرك الدنيا، وفي الثانية تقول لنا رد بالك لا يغروك اللي غرتهم الدنيا.
0: شفتها هي محليها،
1: اي على خاطر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ربك تقول لنا ما تمدش عينيك وتشوف التطور نتاعهم، خاطر هذوك مغرتهم الدنيا. ربي يقول معناتها متاع قليل وفي الاخر معناتها نهايتهم الى جهنم وبئس المصير. دونك وما بيناتهم الايتين هذوما هما برشا ايات تقول لنا راهي انما العزه وإنما الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى أخيره من الآيات اللي تحسنا على الاعتزاز وعلى التمسك بالدين، هذا الدين العظيم اللي ساد الكون. وعلى ذلك أختي مليكة لازم نعاود نذكره، نذكر روحي أولا ونذكر السادة المستمعين الكرام إن القرآن كما قلنا ونعاود نذكره إنما الذكرى تنفع المؤمنين، إنه هو منهج حياة، ما هوش كتاب جمع الحسنات قلناها برشا مرات،
0: صح.
1: والآيات اللي فيه لازم نسقطوها على حياتنا، وتعلمنا وعلمتنا زكية إنه نسقطوها على حياتنا على حاضرنا وعلى زادة مستقبلنا، راه
0: صح.
1: وحتى الآيات اللي تحكي على الأمم السابقة خطر صور كل فما برشا ربي سبحانه يذكر ما ما ما صار وما كان مع الأمم السابقة، لكن راهو لازمنا نقروها مش كتاب تاريخ، لازم نقروها بنية استخلاص. يعطيك الصحة، شكرا، يعطيك الصحة. لازم نقروها بنية الاعتبار باش احنا ما نسقطوش في اللي سقطوا فيهم الأمم السابقة.
0: ربي يبارك لك يا، يعني النجم نربحوا برشا وقت، ولكن للاسف غفلنا عن هذا المعنى. كاش انت قلت لنا يعني لازمنا نفيقوا، فيق وعرف قدرك، لانه احنا منزلتنا بمنزله القران الكريم فينا استاذه منيا.
1: توا كيما مثلا الاشكال راهو انه الانسان يهاجر ماهوش المصيبه ولا المشكل في الهجره، المشكل كيفاش هاجر، ما نهجروش بهجرة دنيا معتها كيفاش معتها إنسان دوني معناتها دونية هجرة دونية، هجرة متأطئة الرأس، هجرة نتاع انبهار بأنك أنت الأقوى. ليه؟ صورة سمات لزيت الهجرة، نهاجر وأنا راسي مرفوع، نهاجر وأنا ديني الإسلام، نهاجر وأنا معناتها عندي معناتها قاري عارف قيمة قدري وقيمة روحي وقيمة قرآني. إذن يعطيك صح. إذن وإحنا نشوفه كما حكيت، إحنا مناش في إنن ولا بعاد على واقعنا، لازمنا أنا روحي نبدأ بها وبغيري إنه نخصص موعد يومي للقرآن. كما قلنا موعد فيه هو واحد يقرأ ياخذ الحسنات، لكن مش هي النية اللي نقراوها بها.
0: نعم، موعد
1: ندبروه.
0: صحيح،
1: يعطيك صح. ومع أولادنا بربي يزين، أنا نقرأ في القرآن في بيتي وولدي يلعب ولا بنتي تشاتي ولا في تيك توك. بربي يحضر أولادنا.
0: نعم.
1: بربي راه المصيبة، راه هذاك هو جيل المستقبل، وهذاك هو سنسأل عنه. بالله كي نقرأ قرآن نعمل موعد إن شاء الله حتى ربع ساعة مع أولادي، نخليهم يعتزوا ويتعرفوا قبل ما يعتزوا، يتعرفوا على قرآنهم ويتعرفوا على دينهم، وسطروا سطروا 20 سطر تحت أولادنا. دونك نعرفوهم على الدين ونعلموهم كيفاش يقرأ قرآنهم.
0: نعم، كيفاش الكيفية.
1: كيفاش يقرأ قرآن وكيفاش يتدبروه. خاطر نحن مع الأسف كبرنا على أنه قرآن في رمضان وفي كتاب حسنات ونقروا حتى عاد ما نفهموا حتى شيء. طوه الحمد لله العالم أصبح مفتوح، العلماء معناتها خلونا المأمورية سهلة جدا التدبر. طوه تدخل على اليوتيوب تلقى معناتها حلقات ممتازة بتاع تدبر القرآن. وخلي احنا نسلم شو خايا الذكية عنا، ذكية خلتنا لتدبر القرآن مش في ساعات، في 5 دقائق نجم سورة تفهم معناتها أهم معانيها.
0: صحيح،
1: بلغة مبسطة، بلغة بالدارجة، بلغة ملخفة، نخلي أنا على الأقل أهم المعاني باش نربي عليه ولدي معناتها ويطلع بالحق معتز بدينه ويطلع بالحق فاهم دينه وينجم بالرسم يطلع إنسان صالح نجم
0: نعمله
1: عليه.
0: نعم، يكون إنسان سوي بإذن الله تعالى صالح ونعمله عليه كما قلت اليوم وغدوة إن شاء الله. سيدة منيا، هذا يدخل في باب الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل إن شاء الله. ربي يبارك فيك سيدة منيا الناصفي بن سميدة على هذه الرسائل الجميلة من صلب القرآن الكريم، عسى أنها تتحقق فينا وبالتالي نكون أصحاب نفس زكية. والحمد لله تعالى فما تفاعل جميل من مستمعي إذاعة الزيتون مع هذه الشخصية التونسية، والبرشة توا أصوات وبرشة مستمعين يقولوا كلنا زكية وكل واحد فينا زكية سواء امرأة أو رجل. فربي قدرنا بإذن الله تعالى لننشر أنوار باش نقول أنوار الزكاة، طبعا أنوار الزكاة وأنوار بإذن الله تعالى القرآن الكريم وأركان هذا الدين الكل بإذن الله تعالى. شكرا لك من القلب. بارك الله فيك سيدة منيا الناصفي بن سميدة، بارك الله فيك، أرجو لك كل التوفيق.
1: بارك الله.
0: إلى اللقاء، يومك سعيد مبارك. ونحن سنواصل مع صوتك كالعادة مع العبرة أو الخلاصة الجميلة من سورة آل عمران، عسى أن ترافقنا هذه الخلاصة في حياتنا بإذن الله تعالى قبل أن نغادر هذه الدار الفانية.
2: بربي لا تلوموا علي، كان كل صورة نقولكم هي كلام ربي معجز سبحانه، كل صورة وش تعمل فيا؟ واحدة تبكيني، واحدة تغرقني في عمالي وكلامي حتى من غزرة عيني، والأخرى من يدي توصلني للجنة وتقولي غير ادخل بيا. يا ربي عاوني، كلامك راهو تقوى علي. الصورة تحكينا عليهم الأخرين ربي يهديهم، قالوا عيسى ولد ربي، يا ربي اغفر لي ذنبي. وهي تحكي على أحد، حتى المسلمين كي يغلطوا ما يعفيهم من عقاب ربي حد، فرحوا وجروا للدنيا يا أخي خسروا ملا عملة. وانت يا مسلم تعلم لا تهزك الدنيا وتحلم تولي حياتك كي أحد. في الصورة زوز آيات، لولا تقول لك رد بالك راك الأعلى كان في بالك، ما عادش تحطهم في بالك وتتمناها تكون حلالك، ما عادش تعجبك دنيتهم زينهم ونظافة لبستهم، الكل زينة وكشور النار هي أخرتهم. والثانية لا تغرك دنيا ولا تجري وراش هواها، راهي الدنيا باللي فيها ركعة عند ربك تساويها. وانت يلي عملوا فيك في بالك ربي ناسيهم، أعفي واصفح خلي عليك، ربك هو اللي يكافيهم. كان تعرف إيش محضر لك توا تزيد تحسن ليهم. أحب جرعة الملاك، جرعة تغيظك تكتمها وتولي محبوب ليه كيف تزيد تعفو عليهم. حتى لو كانك أسرفت على نفسك وذنوبك كدست، ربي يقول لك ما تأيش، سارع بالخير تلقاني كل ذنوبك عفيت عليهم. في السورة يقول لنا ربي خوذ بالأسباب وعلي توكل يا عبدي، لكني القادر القاهر، لا أسباب نحتاج ولا أبواب، بقدرتي ولدت مريم بلا راجل والعاقر جابت الأولاد. وكيف تطيعوني ننصركم ولو وعدوكم لم نعتاد، كي تغلبكم الدنيا نخليكم باش نربيكم. على هذا سموها السورة جبر لخواطر يا سيد.
0: جميل جميل، هذه هي سورة آل عمران. هيا نبدل النظرة لسور القرآن الكريم، وموعدنا يتجدد مع أستاذة العزيزة أستاذة لطيفة شقرون، ربي بركلنا فيها وفي علمها، عسى أنه نغيروا علاقتنا بالقرآن ونحسنوها، لأنه قدرنا بقدر القرآن ومنزلتنا بمنزلة القرآن الكريم. أسعد الله صباحك يا أستاذة لطيفة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية موصولة لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك سيدتي لطيفة، نبشرك أنه بدينا نقطف الثمار الزكية والحمد لله تعالى، وأصوات السادة المستمعين والحمد لله تعالى بديت ما شاء الله يعني تكثر والحمد لله تعالى، وكل واحد فيهم يقول أنا زكية. سيدتي لطيفة
3: الحمد لله قد أفلح من زكاها، هذا هو البرنامج متاعنا. ربي سبحانه أعطانا الوحي وأعطانا التحديات والعبرة في تزكية النفس، واستمرار تزكية النفس منذ البلوغ إلى أنه غادر لا يتوقف نهائيا. وما تقولش راهو كملت، أنت تقول كملت وتجي تحديات جديدة توريك اللي يلزمنا نبدأه من أول وجديد.
0: نعم، وهذا هو حال سورة آل عمران، تفيقنا نعم. طبعا على هالمعاني هذه يا سيدتي لطيفة.
3: نعم، القرآن حي من فضل الله، والقرآن روح ونور. نحن نمر بأزمات عالمية ونمر بأزمات قومية ونمر بأزمات ذاتية، وليس لنا مخرج إلا الوحي. سورة آل عمران طول وكان نحبوا ناخذوها مفتاح لما نمر به من أزمات، والناس الكل تعرف والناس الكل قاعدة تتبع في الأزمات اللي قاعدين نمر بها، ليس لنا إلا الوحي. وربي سبحانه يعلم بضعفنا ويعلم اللي احنا باش نطيحوا في المطبات من نوع هذا، فتأتي آيات القرآن الشريف الكريم بكل ما فيها من معاني لتأخذ بأيدينا وتنقذنا. الشباب تويكا في حاجة كبيرة كبيرة كبيرة لإعادة النظر في سورة آل عمران، في الوحي كله، وسورة آل عمران بالذات أختي الغالية تعمل لنا درع، درع إيماني ضد هالتحديات اللي قاعدة تجي، خاطر فما مشروع فكري غربي هدام يحب يخرجنا وينسينا في هويتنا وينسينا في ديننا وينسينا في أصلنا ويردنا نشبهولهم وإحنا ما نشبهولهمش. إحنا عنا برنامج وعنا ثقافة وعنا دين وعنا وحي وعنا سنة وعنا عراقة وعنا عادات وعنا تقاليد، ما عناش الحق نخرجوا عليهم. كي نخرجوا عليهم رانا لا نربحوا لا منا ولا منا. إذن أنا الأوان باش نرجعوا بقوة.
0: نعم، أين الأوان باش نرجعوا بقوة، وأين الأوان باش نلبسوا هذا الدرع الإيماني سيدة لطيفة. نعم. يعني نعم. حطيت صبعك على الدي وكلامك هذية الكلنا معنيين به، خاصة فيما يتعلق بشبابنا وهالآفات نعم. هذية اللي تاخذ في عقول يعني شبابنا وتاخذ من أنفسهم من قلوبهم، كيفاش نجيبوهم مع يعني نجيبوهم بالحق معنا لسورة آل عمران، كيفاش ندخلوهم في سورة القرآن الكريم حتى تكون كل سورة وكل آية وكل كلمة قرآنية درع إيماني لأبنائنا.
3: نعم نعم، السورة فيها وسائل التربية لإعادة تصحيح العقيدة والأخلاق. بعدنا نحن برشا، فالقرآن يقول لك إيجا أرجع من أول وجديد، والحمد لله مع رب العالمين، وين ما ندقوا للباب يحللنا سبحانه، خاطر رانا غلطنا أختي الكريمة. أي. انبهرنا. أي. وانصهرنا، الحمد لله أن ما اندثرناش، خاطر إذا كان انبهرنا بما لديهم وماشي في بالنا نتبعوا فيهم وحرية شخصية واللي قاعد توا قاعد الكل يصير القضية الكل ذلك الانبهار، التسويق اللي سوقوهنا، فانبهرنا بما لديهم ونسينا ما لدينا، ولدينا النور، لدينا صحيح. الحق، لدينا الثبات، فلنعد عودة حقيقية إلى جذورنا وإلى الدين وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران الآية صريحة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم. علش علينا نرجعوا بالتوالي؟ لازمنا باش نقدموا القدام. والصورة هذه بالذات يلو كان نقراوها نعرفوا اللي الدنيا غرورة وغرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء التأديب، فرحوا بالغنائم فغادروا أماكنهم وعصوا، ولكن الله عفى عنهم. وأنا وانتي توا ندقوا في باب ربي ونقولوا له يا ربي اعفو عنا، رانا غلطنا، رانا بعدنا، رانا تصورنا اللي هالدنيا هدية مزيانة وفيها برشا حاجات باهين، ولكن نسينا كما يقولوا ناس بكري اللي عم ما ينساش كفاه، كفانا هو الوحي. أختي الكريمة
0: محليها محليها محليه كلامك سيدة لطيفة، بالحق يدخل في عمقنا احنا التوانسة. يعني مسؤوليتنا كبيرة اليوم، إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا يعني، لكن لا. الحمد لله تعالى نحكيه بأمل كبير، قادرين أنه نصلحه، قادرين أنه نعالجه، قادرين أنه نخرج وليداتنا من آفة المخدرات ومن آفات كثيرة يا رب العالمين، قادرين أنه نجعلهم أصحاب نفس يعني سليمة سوية زكية إن شاء الله. المهم نرفع الراية كيف ما يلزم سيدتي لطيفة.
3: نعم كفاء استمداد لأنماط حياة ممن لا يشبهنا، ما يشبهوناش، مش
0: متاعنا
3: التفلت، مش متاعنا المخدرات، مش متاعنا عقوق الوالدين، ما مش متاعنا، غلطنا ما يسالش، نلم وليداتنا في حضننا ونقولوا هيا نرجعوا عودة لجذورنا وعودة لأخلاقنا وعودة لأجدادنا وجداتنا وعلمائنا، هيا نرجعوا نتحلقوا حول علمائنا وحول مشايخنا وناخذوا القرآن بقوة ونفهموا معاني القرآن ونبنيوا حياتنا، نبنيوا تونس الجديدة بالوحي، نبنيوا المجتمع الجديد، أكل النسيج الاجتماعي اللي توا قاعد يتقطع الكل. صدقني أختي الكريمة وربي شاهد على كل كلمة، الأمل كبير كبير كبير، ندقوا باب ربي ونقولنا له، نقولوا له اغفر لنا ورانا راجعين، ونحب نشدوا بقوة ونشدوا الوحي تورقوا النسيج متاعنا الكل، ليس لنا إلا توبة مهما كانت ذنوبنا. تريد شنو قاعد يصير توا في المجتمع وشنو قاعد يخرج على منصات التواصل الاجتماعي؟ كل من غلط وكل من انحدر إلى القاع يدق باب ربي ويقول له يا ربي توب علي، خاطر ربي يريد أن يتوب علينا ويريد أن يخفف عنا. إذا باب التوبة محلول وباب الإصلاح محلول وباب الأمل محلول، نغذر جذورنا ونحط اليد في اليد هالبلاد العزيزة الغالية اللي فيها برشا خير وفيها أكيد. برشا علماء أكيد. وهالمنصة هذه وإذاعة الزيتونة هنيئا لنا بها اللي قاعدة تنشر في العلم والمعرفة في جميع الأوساط في جميع المستويات. الحمد لله
0: الحمد لله، ربي باركنا فيكم وهنيئا لنا بكم، بارك الله فيكم. اليوم الحمد لله تعالى يعني نستمع يعني في شهر رمضان كنا على موعد مع مسلسل زكية، حلقة حلقة خطوة خطوة مع سور القرآن الكريم من سورة الفاتحة، ومشينا والحمد لله تعالى يعني ونحن نتقدم مع سور القرآن الكريم. اليوم حبينا نجدد العهد مع هذا المسلسل اللي يبني فينا والحمد لله تعالى يعني هذه النفس السوية، هذه النفس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. احنا يعني كيف ما حضرتك اكدت انه يعني ارتكبنا اخطاء، وجميل ان نعترف باخطائنا اليوم ونطلب التوبة من رب العالمين وربي سمحنا ويغفر

0: لليتنا مريم. إذا عائلة آلي عمران هي قلنا رمزية العفة واليقين بأن الرزق والخير والسعادة عند الله مش عند غيره. ونختم بالرباعية الذهبية اللي هي في آخر سورة آلي عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أدعو الجميع مش نصبروا على اللي قاعد يصير لنا، وصابروا لابد من المشاركة، اليد في اليد، ورابطوا نشدوا صحيح وندقوا باب ربي. والتقوى، والتقوى وما أدراك ما التقوى، نعبروا على التقوى اللي هي الخوف من غضب الله. نقرأوا حساب اليوم القيامة، ونقرأوا حساب الغش ربي، ونقرأوا حساب للي يستنى فينا عند ربي. نسعى وهو سبحانه ياخذ بيدينا.
1: يا رب يجعلنا من أهل السعي المحمود. محليها هالرباعية هذه اللي تلخص كل شيء، إن شاء الله يا ربي نتمسكوا بها وتكون هي خطانا إن شاء الله نحو الفلاح ونحو إعمار هذه الأرض بما يحب الله تعالى ويرضى. نحبك في الله. وسيدة لطيفة شكرنا، جزاك الله خيرا، وجعل الله تعالى هذه الرسائل في ميزان حسناتك.
0: يا ربي أمين، ولك دمتي بالمثل، وللمستمعين وللمستمعات بالمثل يا رب.
1: بارك الله فيك، دمتي طيبة زكية يا رب العالمين. العفة أحبتي في الله، الحياة إن شاء الله ربي أبنائنا وبناتنا يتزينوا بها إن شاء الله. ونؤكد على هذه الرباعية القرآنية: اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله سبحانه وتعالى. في أمان الله تعالى وحفظه.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب، من القلب.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
9: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام،
10: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع. إذا نواصل على بركة الله في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 105، أي من قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى الآية 110، أي إلى قوله تعالى: أو يحدث لهم ذكرى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
6: هدير العبيدي،
5: والطالبة
7: أمان الضاوي،
5: والطالبة
8: مريم ولهي،
5: والطالبة
9: رحاب عزيز.
5: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
10: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
5: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

0: الوجوه للحي القيوم.
1: وعنت الوجوه للحي القيوم.
0: وقد خاب من حمل ظلما.

0: الوعيد
1: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
0: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
1: صدق الله العظيم بارك الله فيكم. إذا نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. طبعا كلمة يومئذ تنوين وبعد حرف الياء حكمها حكم التنوين هنا الإدغام مع الغنة فلا بد من بيان الغنة فلا نقول يومئذ يتبعون هنا عملت الإدغام معناها أخذ حق من الزمن ولكن الصوت خرج من الفم ولم يخرج من الأنف من الخيشوم فلا بد أن نقول يومئذ يتبعون هكذا فالانتباه. في قوله تعالى وخشعت الأصوات واضح هنا لابد من انتباه إلى الترقيق والتفخيم والواو مرققة لا نقول وخشعت لا هنا معناها فخمنا أغلب الحروف لا وخشع وخشعت الأصوات نفس الشيء لا نقول الأصوات لا الأصوات للرحمن هكذا. في قوله تعالى ولا يحيطون به علما بين كسر الحاء ثم الطاء مفخمة مطبقة ومضمومة ولا يحيطون والضم دائما يكون بالضم الكامل للشفتين فليس معنى أنه حرف طاء وإلا ضاء مضموم فنقول مثلا يحيطون طو لا يحيطون أو هكذا. في قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما الانتباه هنا طبعا كلمة ظلما بالضاء المشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ظا ظلما أض هذا صوت الضاء المشالة ثم كلمة هضما بالضاد وليس بالضاء والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى فلا بد من التمييز بين الضاد والضاء سواء بمعرفة الكلمات التي تكون بالضاء والتي تكون بالضاد وكذلك بالتمييز بين مخرج الضاء ومخرج الضاد. إذن هذه أهم الملاحظات وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
0: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
2: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا

0: الوجوه للحي القيوم
1: وعنت الوجوه للحي القيوم
0: وقد خاب من حمل ظلما.

0: الوعيد
1: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
0: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
1: أحسنتم بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت هدير بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: وخشعت الأصوات، الانتباه هنا لا نفخم إلا حرف الخاء وحرف الصاد، فلا نفخم اللام مثلا. وخشعت الأصوات. نعم أعيدي.
3: وخشعت الأصوات.

0: حسنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت أمامي. طبعا دائما نتجنب الوقوف على الأفعال بلا معنى، كلمة صرفنا هكذا ليس لها معنى لوحدها. أما طبعا الوقف الاضطراري يقول قائل هي مضطرة، فحال الاضطرار أما نقف قبلها فنقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، لا إشكال. أو نقف بعدها نقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، هكذا المعنى يكون واضح. أما أن نقف على فعل وصرفنا هنا ربما ثم خلل في الوقف فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت

0: علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
1: وهو مؤمن فلا يخاف، نعم.
0: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت

0: ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما

0: القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبررة، مع السفرة الكرام لبررة، مع القرآن آية آية نختم، آية وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون

قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: ووجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله ربي يبارك. إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا. أمين. بالقرآن. أمين. العظيم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. سيدي، وقفنا في الحصة الفارطة عند ملاحظة متعلقة بالقاعدة رقم 48 من فرش حروف سورة آل عمران،
2: بالنسبة اللي قتلوا.
1: أي بالنسبة اللي قتلوا،
2: هي الآية كيفاش ربي يقول لكن الذين
1: وقاتلوا وقتلوا،
2: لا اللي قبلها وقاتلوا وقتلوا
1: لا أكفرن عنهم سيئاتهم.
2: ها؟
1: وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم
2: سيئاتهم، لا قبل وقاتلوا. يعني الآية فيقتلون ويقتلون.
1: فيقتلون ذيك سيدي
2: سورة التوبة. لا، أما وقاتلوا هذه في سورة
1: آل عمران، وقاتلوا وقتلوا
2: لا أكفرن عنهم سيئاتهم.
1: نعم.
2: مش لكن الذين اتقوا ربهم،
1: اي لكن الذين اتقوا ربهم.
2: اي ومن بعد
1: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم
2: من ذكر
1: انثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا.
2: ايوه. نعم. اذا هاجروا
1: فالذين
2: هاجروا واخرجوا
1: من ديارهم
2: اثنين.
1: وأوذوا في سبيل
2: ثلاثة، وقاتلوا
1: وقتلوا
2: في سبيل الله
1: وقتلوا في سبيل
2: وقتلوا
1: الله.
2: قتلوا معناها إما قتلهم وإلا قتلوا.
1: صح، قراءة بن عامر
2: أي لا على المعنى.
1: نعم، قتلوا
2: فرق بين قتلوا
1: صح،
2: قتلوا معناها فرق بين قتلوا
1: صح
2: وقتلوا.
1: التضعيف يفيد المبالغة سيدي.
2: أيوة، قتلوا معناه شد قتل والعياذ بالله،
1: شد قتل.
2: أي نعم، سبحان الله. معناها المسلمين هذوما الصادقين اللي كانوا معناها من الصحابة معناها شوف الصفات هذوما معناها في الأخر رب يوصفهم قاتلوا وقتلوا أو قتلوا.
1: صح،
2: قتلوا في سبيل الله معناها عذبوا معناها قتل وتعذيب.
1: صح.
2: وإلا قتلوا جاتهم ضربة خاطئة مات إثرها. سبحان الله، معناها الآية هذه زادة لابد من الاعتبار منها،
1: صح،
2: وفهمها وتدبرها.
1: ربي علمنا سيدي، ربي ينفعنا بالقرآن الكريم.
2: ولهذا ربي قال لا أكفرن عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار.
1: ربي يرزقنا سيدي، ربي يتقبل منا سيدي. وهذه من بلاغة القرآن أنه يشمل حالات عديدة ومعاني عديدة في كلمة وفي اختلاف قرائي في كلمة.
2: نعم نعم نعم نعم، وهذا ما معنى يحضنا ويحثنا على معناها مع الجمع بالقراءات، وهذا نتوى اللي ربي هداني ليه. معناها لا يمكن القاري القرآن يجمع بالقراءات ولكن لا يتدبر.
1: هذه الإشكال. نعم صح،
2: معناها إشكال كبير. تلقاه توا عالم في الجمع ويجمع ويبدأ يورور كل كناله ولكن ما هو فاهم حتى شيء. فهمت؟ معناها مش فاهم أكل معاودات بتاع القراءات هذيك، راي كل واحدة تعطيك معاني ومعاني سامية.
1: صح.
2: وتزيد معناها توصلك معناها كما يقولوها لدار السلام.
1: صحيح ربي. معناها للأسف يعني العلاقة بالقرآن لا ينبغي أن تكون علاقة حرفية مجرد قراءة حروف.
2: لا مجرد أما أحفظ أحفظ من غير ما تفهم شيء، ولا أجمع أجمع أجمع أجمع أجمع بالقراءات العشر والقراءات درشنية والزيادات النافعية ودرشنية. واحد قال لي قلت له يا ودي توا وين ماشي أنت توا؟ ربي باش يحاسبنا يوم القيامة، يقول قداش حفظت في القراءة وشنو السند نتاعك، عالي ولا واطي ولا
1: ما تعرف من القرآن ما تفهم ما تتدبر وما تعمل.
2: يا سيدي أقرأ القراءات، أما على الأقل القراءات راهي زيدت تحثك على فهم القرآن.
1: صحيح.
2: إيش معنى الكلمة تتعاود بصياغ مختلفة؟ معنى الواه.
1: صح.
2: الواه ربي باش راي كل قراءة تزيدك معاني.
1: صحيح. فينبغي أن تتدبر المعنى.
2: أي نعم.
1: هذا سيدي هو الغاية من إنزال القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
2: ذكى هيك الغاية.
1: ذكروا العلم. ربي يرزقنا تدبره والعمل به.
2: آمين.
1: سيدي بهذا نأتي القاعدة رقم 49 اللي هي مش متعلقة بقواعد فرش الحروف، وإنها متعلقة بالأصول بالإضافة.
2: أي نعم. وهذه عادة خذها الإمام الشاطبي كل آخر سورة خلاصة لأت الإضافة.
1: وجاء سيدي الإمام بالمناسبة، جاء سيدي الإمام أبو شامة في شرحه إبراز المعاني وقال لما لا أكمل بيتا في كل باب في كل سورة فيه لآت الزوائد.
2: أي بارك الله فيك، الله يرحمه. نعم
1: نعم ربي يرحمه. فزاد بيت لكل كنت قد جمعته في بحث قديم يعني سيدي لعلي أعود لنشره.
2: إيه لا باهي.
1: الإمام بوشام زاد في كل لكل سورة زوائد على نفس وزن الشاطبي.
2: الحقيقة ذاك شرح إبراز المعاني ما هو.
1: إبراز المعاني بشرح.
2: حقيقة من أجل شروح الشاطبي.
1: صح.
2: فيه بعض الأسرار ما تلقاهاش في الحقيقة، ما كم من بيت هكايا فهمها معناها نحب نزيد نفهم وكذا نمشي لبراز المعاني. صحيح. اسمه على جسمه.
1: صحيح.
2: إبراز المعاني.
1: هو سيدي يقال إنه الإمام أبو شامة قد وضع شرحين على الشاطبي، شرح كبير فقد وما وصل انه هو المختصر هذا.
2: اي نعم.
1: المعاني والمختصر
2: هذاك المختصر.
1: لكن وصلنا الكبير يعني يكون
2: هذا
1: فتح ان شاء الله ربي يعلمنا. سيد القاعدة رقم 49 تخص هذه القاعدة كيفية قراءة آيات الإضافة التي في سورة آل عمران المختلف في أدائها بين أئمة القراءات السبع. مجموعة آيات الإضافة المختلف في قراءتها، كلمة وجهي في سورة آل عمران الآية 20، كلمة إني في سورة آل عمران الآية 36-49، كلمة مني في سورة آل عمران الآية 35، كلمة لي في سورة آل عمران الآية 41، كلمة أنصارية في سورة آل عمران الآية 52. روى الأئمة نافع والشامي وحفص قراءة الإضافة في كلمة وجهي من قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله بتحريك الإضافة بحركة الفتح. وروى الأئمة الباقون قراءة الإضافة ياء المدي فقل أسلمت وجهي لله. وروى الإمام نافع قراءة الإضافة بالفتح. وروى الأئمة الباقون قراءة المدية وذلك في كلمة إني من قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والقي قرأوا وإني أعيذها. وأما كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين فروى الأئمة سماء قراءتها بفتح الياء. وروى الأئمة الباقون قراءتها ياء المدي، مع الملاحظة بأن الخلاف وارد أيضا بين أئمة القراءات في خصوص حركة الهمزة في كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين، يعني خلاف في الإضافة فيها والخلاف في الهمزة في كلمة إن. فرى الإمام نافع هذه أخذناها في بداية في
2: أي نعم بداية
1: الأبيات في فرشية سورة العمران بتحريكه. روى الإمام نافع بتحريكه بحركة الكسر. وروى الأئمة الباقون بتحريكه بحركة الفتح هكذا أني أخلق لكم. وأما كلمة مني من قوله تعالى فتقبل مني إنك، وكلمة لي من قوله تعالى اجعل لي آية، فروى الإمامان نافع وأبو عمرو فتح الياء في الكلمتين مني إنك اجعل لي آية. وروى الإمام الباقون قراءته ياء مادية في الكلمتين أيضا هكذا فتقبل مني إنك اجعل لي آية. وأما كلمة أنصاري من قوله تعالى من أنصاري إلى الله، فروى الإمام فقد روى الإمام نافع وحده بفتح الياء. وروى الأئمة الباقون قراءته ياء مادية هكذا من أنصاري إلى الله، يعني الفتح تقريبا عند الإمام نافع.
2: اي نعم،
1: ويشاركه في بعض الكلمات بعض القراء الآخرين.
2: نعم،
1: حفصه أبو عمرو.
2: الشاهد
1: من نظم الشاطبي نجده في قول نظيمها وهو الذي ختم به باب فرش الحروف في سورة العمران، وياءاتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملاء.
2: نعم،
1: هذه هي جملة آيات الإضافة الموجودة في سورة آل عمران
2: اللي هي محل خلاف.
1: محل خلاف.
2: نعم، نعم.
1: لنا سيدي نكون قد أكملنا التعليق على أبيات فرش حروف سورة آل عمران.
2: عندي أمرين ولا أمران مش نتكلم عليهم
1: أي سيدي،
2: اللي هما من فضل الله يتميز هذا الشرح الشاطبية. أولا في خصوص ياءات الإضافة والخلاف الدائر فيها بين روايات أئمة القراءات السبعة، كل العلماء يقولون الخلاف بين الإسكان والفتح. فالحقيقة كلمة الإسكان أنا ما أقنعتنيش، لأن الإسكان يشترك التعبير هذا يشترك في حاجتين، الحرف إما ساكن ولا متحرك، بمعنى ننطق به ساكن ينطق به ساكن، لأن العلماء يقولوا حتى الحرف اللي هو مد معناه يعبروا عليه بالساكن
1: بالساكن،
2: ولكن يولي هنا فما بالنسبة لكثير من الناس خلط معناه. تقول له أنت الياء ساكنة يقول لك هاي ماهيش ساكنة، فهمت؟ بينما كي نقولوا ياء الإضافة إما أن ينطق بها
1: بالفتح
2: ياء مادية
1: وإلا مفتوح
2: وإلا بالفتح حركة الفتح ولا متحركة بالفتح
1: متحركة بالفتح.
2: إيه نعم،
1: فهذا التدقيق
2: معناه يولي أيسر وأسهل الكثير من الناس بالنسبة للياء الإضافة.
1: أيوة،
2: فما الآية ذي قريناها عيدها
1: بك إني أعيدها إني أخلق لكم من الطين،
2: لا على أنصاري،
1: من أنصاري إلى الله. نعم صح،
2: شوف سبحان الله الكل على لسان من الجملة هذه، من أنصاري أو من أنصاري إلى الله،
1: على لسان سيدنا عيسى،
2: على سيدنا عيسى. شوف الأنبياء، شوف ربي كيفاش ينطقهم معناه توا احنا في زماننا هذا وقبل حتى زماننا كل واحد يقول لك شكون اللي معايا توا، قال من أنصاري إلى الله، مش معناه باش ينصروني أنا مش شخصي أنا، شكون؟ قالوا الأخرين جاوبوا نحن أنصار الله، قالوا نحن أنصارك
1: صح،
2: احنا معاك
1: الله.
2: واحنا نقتل رواحنا على خاطرك وكذا، لا لان في سبيل الله
1: صح.
2: سبحان الله، مثلاً كلمه معنى ضيعه في القران صح. كل كلمه عندها مدلول
1: عندها حساب وعندها دليلات.
2: نسال الله التوفيق.
1: امين امين امين. سيدي بهذا نكون قد اتينا على هذا الوقت قبل الفاصل، وقت نصف الحصه قبل الفاصل، نخرج فاصل قصير ثم نعود لنشرع في الباب الموالي فرش حروف سورة النساء. نترككم في أمان الله ونعود بعد هذا الفصل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا
1: ومرحبا بكم السلام
0: الكرام على أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد الفاصل سيدي. أكملنا قبل الفاصل والحمد لله فرش حروف سورة آل عمران، وإن شاء الله سنشرع في جلاء المعاني من قواعد فرش الحروف لسورة النساء، هذه السورة العظيمة اللي الإمام الشاطبي في نظمه لخلاف القراء السبع فيها خصها تقريبا ب40 بيت أو
1: ما يعادل ذلك،
0: نعم، ب30 بيت محسوب خصهم، فابتدأهم من قوله وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جمل، البيت 587 إلى البيت 613، وفي الإنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا.
1: معنا سبحان الله. ولما زاد ميزة أخرى لهذا الشرح اللي هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن كل سورة خذينا الأبيات اللي تخصها في خصوص قواعد فرش الحروف فيها، معنا ومن بعد نبدأ بالتفصيل.
0: صح سيدنا، لعل ما نلاحظه تبعا لما كنا بصدده قبل الفاصل في نفس الحصة، إنه نهاية باب فرش الحروف في سورة النساء يوفى في البيت 613، وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، في الإسراء حمزة أسجلا، لا يتحدث على آيات الإضافة
1: كما أي نعم صحيح.
0: وهذه لعله لأنه سورة النساء لا يوجد فيها اختلاف،
1: نعم،
0: لا في آيات إضافة ولا في آيات زوائد كذا،
1: نعم،
0: هذه من الفوائد التي
1: حتى الإمام بشامة 100% ما ذكرش حتى،
0: صح، ما فيهاش لا إضافة لا زوائد،
1: سبحان الله.
0: سيدي نشرع في في في قواعد فرش الحروف في سورة النساء.
1: القاعدة الأولى،
0: نشرع في القاعدة الأولى من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط كلمة تساءلون، من قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
1: نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الأئمة الكوفيون وهم عاصم وحمزة الكسائي قراءة كلمة تساءلون بتخفيف حرف السين هكذا تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والشاهد نجده من نظم الشاطبية، نجده في قول ناظمها وكوفيهم تساءلون مخففا، فقراءة الباقين ما عاد الكوفيين بالتشديد كما قراءة الإمام نافع، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نتعدوا سيدي للقاعدة رقم 2.
1: نعم.
0: من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط أيضا في نفس الآية في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كلمة الأرحام في الوصل روى الإمام حمزة قراءته بخفض حرف الميم هكذا والأرحام، وروى غير الإمام حمزة بنصبها. والشاهد من نظم الشاطبي نجده في قول ناظمها وحمزة والأرحام بالخفض جملا.
1: اي نعم بارك الله،
0: نقراها سيدي بقراءة
1: لكن حينما نقف وهي محل وقوف الأرحام،
0: صح،
1: ما عادش تظهر الخلاف،
0: سنصل يعني. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
1: بارك الله فيك
0: يا قراءة الإمام حمزة.
1: هنا زاد عندي من ملاحظة حاب نضيفها، هنا يقول علمانا المحققون يقول الإدغام الكبير موجود هو حتى في قراءة الإمام نافع، معناها دول الإمام نافع مثلا يقرأ تساءلون، إدغام التاء المتحركة اللي قبل السين هي أصل الكلمة تتساءلون، فأدغمت التاء في السين للتقارب، وإدغام هذا يتسمى إدغام كبير،
0: صحيح.
1: معنا تو مرة أنا عثرت على الإمام الإمام إبراهيم مرغني رحمه الله، قال لا يوجد في قراءة نافع إلا معنى قليل، وما ذكرش ما قالش حتى مثال إلا نادرا قاء،
0: ولا هي مثلا من أمثلتي هذه،
1: لا ما ذكرش هو جملة معنى قال إلا نادرا وسكت عن روحه.
0: صح،
1: معناها الله أعلم يمكن نلقاها الجملة هذه كتبها هو.
0: وهذا غالبا سيدي
1: لأنه هو الحقيقة يلزم كي تقول أنت إلا نادرا، ولو تنقل إما تقول اللي انقلت عليه ما قالش وهكاك،
0: ولا تذكر منين نقلتك،
1: ترجع الكرة لماليها.
0: صح،
1: وإلا أبحث أبحث باش تلقى
0: على أمثل
1: هكا. فما علماء ذكروا برشا كلمات
0: صحيح
1: كيما يس ما منعرفش كلمات مش مستحضرتهم، كلمات فيهم الإدغام الكبير.
0: هما سيدي لعلهم يفرقون هنا بين الإدغام الكبير المختلف فيه وبين المتفق عليه، يقول لك المتفق عليه هذاك لا لا لا نعتبره، والمختلف فيه هذاك الذي نعتبره. فهو هو لم يعني يرد عنه في قراءته إدغام كبير مختلف فيه، فهذه أما وقوع الإدغام الكبير هذا من أصل اللغة العربية. فهم سنجد في القرآن آيات عديدة فيها إدغام كبير قرأ بها الإمام نافع وغيره من القراء.
1: أي خطر هو الإمام الشاطبي يقول فيه تحفل
0: تحفل أي أكثر منه
1: أكثر منه، ولكن موجود في القراءات الأخرى.
0: صح
1: فهمتها، ولهذا تتساءلون أصبحت تساءلون. صح.
0: سيدي عندي سؤال سيدي هنا في الكلمة اللي بعدها، تسألون به والأرحام، هنا فما كلام لعل القارئ استغرب قراءة الإمام حمزة،
1: مش القارئ حتى علماء استغربوا.
0: صح،
1: ودخلوا في
0: الله كان عليكم رقيب. فهي توجيه لعله هو مشكل شوية لأنه قالوا لهنا لأنه الأصل فاني كما قراءة الجمهور يعني واتقوا الله تسأل النبي والأرحام تسألنا بالله
1: واتقوا الله والأرحام معطوفة على
0: وبالأرحام
1: معطوفة على المنصوب.
0: صح، وقالوا لهنا قالوا إن هي معطوفة على الباء، فهي كأنها واتقوا الله تسألنا به وبالأرحام.
1: هذا يدل على جواز معناه أن نقول أسألك بالرحم الذي بيننا.
0: صح، وفي وهذا عضده بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق.
1: أي نعم،
0: في صحيح مسلم.
1: أي نعم،
0: وقالوا لنا هذه لا تتأتى إلا على وجهي مع الحلف.
1: أي نعم،
0: وأبيه الواو
1: وأنا أعطى قيمة القرآن كبيرة للأرحام.
0: صح،
1: للقرابة معناها
0: قرابة الدم
1: ماله الأرحام مش بيكرة، حتى أن العرب كانوا يتساءلون بعضهم يقولوا بالرحم الذي بيننا معنا.
0: نسأل الله أن
1: يجعلنا ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وخاصة الأرحام.
0: أمين يا رب أمين. سيدي بهذا نكون قد أتينا على وقت حصتنا لهذا اليوم، لعل نكمل باقي القواعد إن شاء الله تعالى في الحصص القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: إشهار.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنكو الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسيم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين، لكل محبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم في الاستماع إلى وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول هذا الكتاب، كتاب الشفاء. وصلنا إلى حد الآن 120 وقفة مع هذا الكتاب، وما زالت المسيرة مستمرة مع شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مقدم هذا الكتاب صحبة الشيخ عادل كشك. رحب بي شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
2: بارك الله فيك سيد البشير وفي السادة المستمعين، ونفع الله بهذا الكتاب وشفى كل مريض من كل سقم، آمين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن شيخ مازلنا في هذه الوقفة الجديدة، ومازلنا نتحدث في الباب السابع من هذا الكتاب.
2: نعم،
1: الشفاء للقاضي عياض.
2: نعم، الفصل السابع. بسم نعم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال القاضي رحمه الله: الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. نعم. لازلنا عند تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
1: نعم.
2: قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
1: نعم.
2: احنا واقفين عند هذا، وبما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، روينا كثير من الأحاديث.
1: نعم.
2: التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على من سبقه من الأنبياء.
1: نعم.
2: فذكرنا منها أحاديث في الصحيح، صحيح البخاري، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي.
1: نعم.
2: وكثير من الحيو: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ترتيبها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يختلف. المهم احنا وقفنا عند قوله، عند قول الشراح: أعطيت جوامع الكلم.
1: نعم.
2: ما معنى أعطيت جوامع الكلم؟ وذكرنا نتفا من هذا، ثم أعددت بحثا في هذا.
1: نعم.
2: مثل قدوم وفد همدان، منهم مالك بن نمط.
1: نعم.
2: اللي هو اسمه رحمه الله، وهو من الملوك ذو المشعار.
1: ذو المشعار.
2: نعم
1: نعم.
2: وهو قيل من أخيال اليمن، ملك من ملوكها. جاءوا أغلب الملوك اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى في عام الوفود سنة 8 من البعثة النبوية، من الهجرة النبوية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. وكان كل قيل، كل ملك من الملوك له لهجة قومه.
1: نعم.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلهجاتهم.
1: نعم.
2: هذا لا، حتى أني ذكر ابن هشام في السيرة بعض هذا، والقاضي عياض في كتاب الشفاء سيتعرض لهذا فيما بعد، ولكن نعم. أردت أن أشرح بعض هذه الأشياء. قال: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علش احنا عنا القبائل هذه موجودة في أرض تونس.
1: نعم.
2: الهمداني، قبيلة الهمداني.
1: نعم.
2: فنسبة إلى همدان في اليمن.
1: نعم.
2: وأغلب الشعب اليمني المبارك نزيل تونس، كثير منهم من تونس. تعريض حتى على عبد الرحمن بن خلدون.
1: نعم.
2: فهو من اليمن الحضارمة.
1: نعم.
2: حضرمي.
1: الشيخ عندي ملاحظة هنا، باش نخرج شوي. عجيب أمر هذا البلد.
2: نعم.
1: اليمن
2: والله عجيب
1: بالحق. هذا البلد عجيب،
2: الله يحفظه
1: الله
2: ويوحد صفوفه
1: شيخ.
2: احنا فاش ندعي ربي سبحانه يوحد صفوف المسلمين ويهدي سر الفتنة هذه قامت،
1: صلي بعد عليه.
2: امين يا رب، يوحد صفوف المسلمين.
1: لكن ما ننساش ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لليمن.
2: نعم،
1: دعا لأهل اليمن.
2: هو في اللي وارد: ادعوا لشامنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك في الشام. ثم واحد من أهل اليمن قال: وفي يمننا يا رسول الله، الإيمان يمان، اللهم بارك لأهل اليمن، دعالهم بالبركة. ثم واحد من نجد، من تميم، قال: وفي نجدنا يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، عاد عليه الثانية، ثم عاد عليه الثالثة، فقال: يخرج منها قرن الشيطان.
1: نعم.
2: نسأل الله السلامة يا شيخ. الفتن هي وبذل الفتن تخرج من هنا.
1: نعم سي. وما ننساش أن كثير من الملوك الصالحين والدعاة الصحابة والتابعين خرجوا من هذا البلد، كما نلقوا فيها ناس سلبيين خرجوا منها، كما اللي أراد أن يهدم الكعبة. كذلك ما ننساش أن
2: واحد واحد 1400 للهجرة.
1: وبننساه زاد هذا التابعي أو الصحابي اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج عليكم رجل من صنعاء من قرن.
2: نعم، ويس القرني.
1: ويس القرني،
2: ويس القرني رحمه الله، كان سيد التابعين.
1: سيد التابعين.
2: ووصى سيدنا عمر بن الخطاب، ووصى سيدنا علي، قال: إذا ما التقيتم به فاسألوه أن يستغفر الله لكم. قل له يستغفر لكم. هو وقت اللي جاء: هل فيكم من وفد قرن؟ هل فيكم ويس؟ سيدنا عمر كان يسأل الحجيج.
1: نعم.
2: ويسأل الجيوش التي تأتي لدعم المسلمين من اليمن: هل فيكم من قرن؟ قالوا: نعم. هل فيكم إنسان اسمه أويس؟ قال: نعم، ذلك الذي يستهزئ به الناس، يعني كان نكرة في المجتمع.
1: نعم.
2: لأنه كان متخفن.
1: نعم.
2: وسيدني بي وصفه، كان به مرض البرص.
1: نعم.
2: ودعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه فشفاه منه إلا مقدار درهم.
1: نعم.
2: هكذا في بطنه.
1: نعم.
2: وكان بارا بأمه.
1: بأمه.
2: شوف الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله. وهذا شعب شيخ مازال محافظ على القيم، مازالت فيه قبائل محافظة على القيم الإسلامية الأصيلة.
2: سيد البشير: لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: يدل على أن حديث الذي أمر به الصحابة: إذا رأيتم المنكر لا ينهى عنه والمعروف لا يؤمر به، فليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك.
1: سبحان الله.
2: هذا وقتها يا شيخ، هذه فتنة عمت.
1: نعم.
2: عمت العامة والخاصة.
1: نعم.
2: فأصبح الدم يهدر في كل مكان سيد البشير،
1: في كل أرض الكون،
2: في كل مكان. أنا لا أتحزب ولا أقول هذا ولا هذا، من أنا حتى أحكم على الناس، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفه
1: وأن يحقن دماء المسلمين.
2: أمين. لأني تربيت عند مشايخ، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا أراده
1: كان مفعولا
2: وانتهى سيد البشير. هذه كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة.
1: نعم.
2: حتى تصير هناك فتنة كذا وكذا وكذا، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينظر إليها الآن.
1: هذه الأحداث كلها أمرنا بها،
2: حدث لرسول الله. نعم. كلها. نعم. حذرنا منها.
1: نعم.
2: قال: حتى راعي الغنم يكون في نعمة، أنه يتلهب الأغنام تاعه ويمشي في شعب الجبال ويرعاها، فهو أسلم له.
1: محلى هذا الحديث يا شيخ، والله كون نتذكر لهذا الحديث
2: ما على الفتنة يا شيخ.
1: نعم.
2: وتأسيد البشير هذه مصيبة، فعليك أن
1: ديننا أمرنا بهذا
2: يا شيخ. لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خل فسر هذا إيش معناه.
1: نعم نعم.
2: ما لم يقتل نفس.
1: نحن مستحقين للشيء هذا الشيخ. نعم.
2: إذا اقتل إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد أن يقتل صاحبه، لأن القدر ما مكنوش من هذا.
1: لا.
2: النية بتاعه إذا تقابل المسلمين بسيفيهما أو إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا. يعني كل واحد ناوي في عركة من العركات، كل واحد مسلح جبد سيف ولا جبد سكينته، وكل واحد ناوي يقتل الثاني.
1: لكن هنا الشيخ حتى ناوي على الشر، حتى ينوي على الشر بأي طريقة من طرق الشر فيدخل في هذا الحديث.
2: والله يا سيد البشير الكلام هذا صار في الأسرة.
1: نعم.
2: فولدي يقول لي طيب ولدافع على عرضه، يدافع على عرضه ماشي هو ومرته وجاءوا يحبوا يعتديوا عليه. نعم. على شرف. قلت له من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. سيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدفاع عن الأعراض وعن الشرف وعن المال مطالب
1: به. وعن وعن.
2: نعم. ولكن أنك تتحزب وتخرج في فتنة تشعلها وتزيدها لهيبا ونارا وتشعل نارها، فهذا أنت منهي عنه، وترك الفتن وتجنبها واجب في حق المسلم. الآن الإنسان يدافع عن الأوطان. شفت المجاهدة في فلسطين.
1: نعم.
2: موضوع ثاني.
1: نعم.
2: موضوع ثاني. نعم. هؤلاء أولئك الشهداء، أولئك المجاهدون، أولئك المرابطون، أولئك الذين يدافعوا عن مقدسات المسلمين.
1: نعم.
2: ولكن هذه الفتنة التي نراها في أراضي في المسلمين،
1: في أراضي المسلم الكل،
2: في السودان، في كل بقاع الأرض الآن التي يتواجد فيها الإسلام.
1: نعم.
2: يا إما حرب مادية عسكرية بجيش، إما حرب معنوية، المس من كرامة الصحابة وسب الصالحين وسب أزواج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم والتعرض لهم. احنا فاهمين الغاية بتاع الناس هذم، إثارة الفتن.
1: نعم.
2: سب في مقدساتهم وتحبهم يسكتوا، تستنفر المسلمين.
1: نعم.
2: وتسب أم المؤمنين، تسب أمهم يعني. نعم. وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتحبهم ساكتين، يعني يتسب ربي، يتسب النبي، يتسب الصحابة، يتسب أزواج النبي. وإلا ما تسماش أنت، تسمى أنك بطلوم. نعم. وأنت أهدر دمك ويريدون قتلك، وبلد هذه بلد ظلم. تشوف أنت اللي سعيت للظلم يا شيخ.
1: نعم.
2: اتق الله يا شيخ.
1: سعيت للخراب لتخريب الأوطان. نعم. شكرا شكرا شيخ، بارك الله فيك.
2: ربي يهدي، احنا ندعو لهم بالهداية.
1: ندعو بالهداية
2: ما زالوا في ربقة الإسلام، وإن كانوا نفعوا عن نفسهم الإسلام.
1: نعم.
2: احنا نعدهم من المسلمين.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا قوس ملاحظة، تحدثنا عن اليمن وشعب اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الوطن ويحمي كل أوطان المسلمين. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود ونواصل معكم برنامج وقفات مع الشيخ فارس القاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض، وما زلنا نتحدث في الباب السابع، وما زلنا نتحدث عن تفضيل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ.
0: بارك الله فيك سيد البشير. والله ملاحظة هي توا احنا مسلمين العامة الأغلبية بالوراثة ولا بالاعتقاد، موضوع أغلبيتنا كلنا نعد رواحنا مسلمين
1: الحمد لله،
0: وما لناش الحق باش نفتشوا على الناس ونقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لأن النار والجنة بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقهم، هو خلقهم الناس معينة النوعية من الإنس والجن ليها ما ليها احنا. أنا ايش دخلني في الموضوع هذا؟ اثنين، أنت عارف المجتمع هذا كله مجتمع مسلم، تستفزهم بكلام، ماذا تريد من وراء ذلك الكلام؟ أنت عارف طبيعة الناس، عارف أن الناس عامة تنفر لأي صرخة ولأي كلمة تمس مشاعرهم.
1: الشيخ لنا الإنسان لو كيما غير على عرضه، يعني على زوجته وبنته وولده وماله، كيما غير على مقدساته.
0: المعتقد أقوى. المعتقد أقوى. تمسه في مقدساته تستنفره. الثاني يسب في الدين ولا يحرق في لتجيش الناس. لأن فيه ردود فعل. ربما هم يستغلون تلك ردود الفعل. فاستغلال هذا الموقف هذا، شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فما ناس يحذروا لك في أشياء يستفزونك ويستنفرونك فيها، كل يهش في حيوان يحب يصطاده. فلا تكن من الأغبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفتنة يا شيخ.
1: أمين
0: حتى نتنبه لهذه الأشياء.
1: أن يجنبنا الفتن.
0: أمين جهنه
1: وبطن.
0: والله.
1: فيقول
0: ابن هشام رحمه الله، قال: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مالك بن نمط وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع، وضمام بن مالك السلماني، وعميرة بن مالك الخارفي. فلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك سنة 7 من الهجرة. يعني مزكي رجع من تبوك 7-8 عام الوفود يسميوه. مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحبارات يصف لباسهم، والعمائم العدنية، العمائم التي تلف بطريقة جميلة جدا كما يلبسوها أهل عمان، برحال الميس ركبين على الأقطاب بتاع الجمال بالخشب، يصف في هذا على المهرية نوع من الإبل، والأرحبية نوع كذلك من الإبل، ومالك بن نمط ورجال آخر ورجل آخر يرتجزان بالقوم، يقول أحدهما: همدان خير سوقة وأقيال، ليس لها من العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إطابات بها وآكال. ويقول الآخر يرد عليه: إليك جاوزنا سواد الريف، في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. هكذا كانوا يقولون. فقام مالك بن نمط بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نصية، أي قوم، خيار القوم، نصية من همدان، من كل حاضر وباد، أتوك على قلوس النواج، متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف من مدن خارف ويام وشاكر، سمالوا بعض البدن اللي قدموا منها، أهل السود والقود، يعني يصف الإبل والخيل، أهل السود والقود، أجابوا دعوة الرسول وفارقوا الإلهات، الآلهة يعني، الأنصاب، عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل، الماشي بالنميمة يعني، عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل ولا سوداء عن قفيرا، ما أقامت لعلع وما جرى اليعفور بصلع. نحن على العهد ما دام الجبل موجود في البلاصة الفلانية، وما دام اليعفور اللي هو الظبي يجري بصلع. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، فاش أمرهم به؟ أمرهم به بالزكاة، خطر الزكاة حق الفقراء في البلد. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف، ناحية
1: نعم.
0: لمن أتى وأهل جناب الهضب وحقاف الرملي ناحية ثانية وثلاثة نواحي.
1: نعم.
0: مع وافد هذا المشعار.
1: نعم.
0: اللي جاء.
1: نعم.
0: مالك بن نمط ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعها، يصف الزكاة طبعا.
1: نعم.
0: على أن لهم فراعها ويصف الأراضي التي هي محيطة بتلك البقاع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم في اليمن.
1: نعم.
0: على أن لهم فراعها ووهاطها، هذا وصف للأرض.
1: نعم.
0: المنحدرة والمعتلية والبسيطة.
1: نعم.
0: فراعها ووهاطها وعزازها يأكلون علافها، الآن على زكاة الإبل.
1: نعم.
0: ويرعون عافيها لنا من دفئها وسرامها ما سلموا بالميثاق، ميثاق عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل، يصف أنواع الإبل وعمرها وغيرها.
1: نعم.
0: والفارض الفارض الداجن والكبش الحواري، الذين يفترشون الكبير يعني البركوسة نقول.
1: نعم.
0: والكبش الحواري وعليهم فيها الصالغ والقارح، لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وشاهدهم المهاجرون والأنصار، هم الحاضرين وشاهدين على هذا. فقال في ذلك مالك بن نمط ذي المشعار: ذكرت رسول الله في فحمة الدجى بالليل يعني، ونحن بأعلى رحرحان وصلددي، وهن بنا خوص طلائح تغتلي، على الإبل يصف الإبل.
1: نعم.
0: بركبانها في لاحب الطريق، بركبانها في لاحب متمددي، على كل فتلاء الذراعين جسرة، يصف النوق.
1: نعم.
0: المفتولة العضلات.
1: نعم.
0: يعني بتاع نعم. تمر بنا مر الهجف الخفيددي، ذكر النعام الضخم.
1: نعم.
0: اسم الهجف، تمر بنا مر الهجف الخفيددي.
1: نعم.
0: الخفيف. حلفت برب الراقصات إلى منى، الإبل التي تؤدي الصفر إلى منى.
1: نعم.
0: صواردا بالركبان في هضب قرددي، مرتفع من الأرض، بأن رسول الله فينا مصدق رسول، أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهندي. هذه أبيات عجيبة.
1: نعم.
0: في اللغة محتاجة قوميس حتى تشرح، وسيدني به يفهم لغتهم ويتكلم بها ويعجزهم فيها.
1: سبحان الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولزلنا في هذا. نعم. مجامع الكلمة.
0: نعم. مجامع الكلمة وخاطبهم بلهجاتهم.
1: نعم. شكرا شيخ بهذا الكلام.
0: نعم.
1: الجميل لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نختم هذا اللقاء. شكرا، بارك الله فيك شيخ عادل. تحية لكل أحباب المستمعين الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: حلو.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل يرحمكم الله. بسم الله،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة.
1: آمين يا رب.
2: وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا الاستوديو وفي هذه الإذاعة المباركة أن يجمعنا في مستقر رحمته.
1: آمين.
2: مع حضرة نبيه ومصطفاه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أمين.
2: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: بارك الله فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه في هذا المتن المبارك، ونحن ما زلنا نبحر مع هذا البيت رقم 297. ما زلنا ما وصلناش للشط في هذا البيت، ولكن رحلة ماتعة بحول الله تعالى. ما زلنا مع قول الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامي.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذا طالت بنا الرحلة سيدي هيثم، ونحن نتحدث عن الأموال المحرمة، ولقد كان الصحابة الكرام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم، ويكثرون من السؤال عن المحرم حتى لا يقعوا فيه.
1: نعم سيدي.
2: فنحن حينما نعدد هذه الأنواع الكثيرة ونفصل فيها الكلام والقول، لا لشيء إلا لنتعرف عليها جميعا فننأى بجانبنا عنها
1: يا سيدي،
2: ونبتعد عليها بعد المشرقين.
1: نعم.
2: فنسأل الله أن ييسر لنا
1: أمين
2: معرفتها
1: أمين
2: والابتعاد عنها وعن أسبابها.
1: أمين يا رب العالمين.
2: وقفتنا مع القمار.
1: نعم سيدي.
2: والقمار هو مال محرم يكتسب برضا
1: صاحبه،
2: ويسمى القمار بالميسر، وهو كل لعب أو مخاطرة مقامرة بين متنافسين على مال يجمع بينهم، حيث يكون المشارك ما بين أن إما أن يغنم وإما أن يغرم.
1: نعم.
2: إما أن يغنم ذلك المال
1: يربح ولا يخسر
2: يغرم، فيأخذ الرابح المال ويحرم منه الخاسر. الإسلام حرم القمار. صحيح. وحرم الميسر تحريما قاطعا. نعم. في القرآن وفي السنة
1: أكيد،
2: وبإجماع الأمة.
1: أمة.
2: أما القرآن فقد قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر شاهد.
1: نعم.
2: والميسر والأنصاب والأزلام
1: رجس
2: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون. وروى الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعال أقامرك، تعال أقامرك، فليتصدق. وجه الاستدلال من هذا الأثر أمر من يدعو صاحبه للقمار بالصدقة ككفارة، نعم، لمجرد التلفظ بهذا الكلام، ليس فعل الكلام، لا، مجرد التلفظ بهذا الكلام هو خطيئة سيئة يدعوك إلى أن تتصدق حتى يذهب الله عنك هذه السيئة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الأمر يدل على شناعة هذا الفعل وتجريمه وتحريمه.
1: نعم سيدي.
2: كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، أي بالنرد،
1: نعم،
2: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. شيء مستقطر، يعني دم ونجاسة الدم، فكأنه صحيح يغمس يديه في النجاسة. نعم. والنرد شير وغيرها من الألعاب وسائل تفضي إلى هذا المحرم وهو القمار وهو الميسر. لماذا حرم الله الميسر؟ لسائل أن يسأل
1: ما الحكمة؟
2: ما الحكمة؟ ما المقصد؟ ما الغاية؟ ما الهدف من تجريم وتحريم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للميسر للقمار؟ نقول: أولا، هو يورث العداوة والبغضاء بين الناس بنص القرآن.
1: نعم.
2: إنما يريد الشيطان أن يوقع، بينكم العداوة والبغضاء في أي شيء؟
1: في
2: الخمر والميسر، الخمر والقمار.
1: نعم.
2: فهو يورث العداوة والبغضاء بين الناس، كما إنه يتسبب في ضياع الأموال،
1: صحيح،
2: وهدم البيوت، بيوت والعياذ بالله تهدم ويفلس أصحابها، وطلاق بين الأزواج مشاكل بسبب هذه الآفة، ومشاكل عويصة وكبيرة، وتفكيك للأسر. كما إن القمار مشغل عن ذكر الله وعبادته سبحانه، ولأنه أيضا أكل لأموال الناس
1: بالباطل سيدي.
2: والآية عامة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأن الميسر أو القمار يعتمد على الحظ،
1: نعم،
2: فيدفع المرأة للتواكل والاتكال على الصدف والأمنيات الواهية الفارغة، عوضا عن الكد،
1: نعم،
2: وعوضا عن الجد، وعوضا عن عرق الجبين وعن العمل. الآن ننتقل إلى نوع آخر
1: تفضل سيدي،
2: من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، وهي الرشوة.
1: نعم.
2: وسميها ما شئت،
1: قهوة،
2: سميها قهوة، سميها إكرامية، سميها هدية، سميها جعلا، وما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، نعم، ما أنزل الله بها
1: من سلطان.
2: الرشوة رشوة،
1: نعم،
2: مهما تعددت مظاهرها ومهما تقلبت مناظرها.
1: نعم.
2: الرشوة ما يعطى لقضاء حاجة ما، مأخوذ من الرشاء بالهمزة،
1: نعم،
2: من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. الرشاء هو الحبل، نعم، الذي نتوصل به استخراج الماء من البئر. وشرعا هي كل ما يعطى لإحقاق باطل،
1: أيوة،
2: أو إبطال حق ونحو ذلك من المقاصد السيئة الدنيئة. فالرشوة إذن حرام شرعا، بل إن الإسلام عدها من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي،
1: نعم،
2: ورتب على المتعامل بها عطاء،
1: صحيح،
2: دفعا أو، نعم، أخذا قبضا أو وساطة، اللعنة والعياذ بالله. واللعنة ليست أمرا هينا سهلا،
1: صحيح،
2: إنما هي طرد وإقصاء وإبعاد
1: من
2: رحمة الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالنهي صريح في هذه الآية الكريمة عن دفع الأموال للحكام بغاية أخذ ما لا يجوز وما لا يحل. وقد قال تعالى أيضا: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد فسر جمع لا بأس به من أهل العلم على أن السحت هو ماذا؟ هو الرشوة. السحت هو الرشوة. يروي لنا سيدنا أبو داود في السنن والترمذي من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي دافع، والمرتشي القابض. وفي رواية سيدنا الإمام أحمد في المسند: والرائش
1: أي
2: الوسيط الذي على يديه تمت عملية الرشوة. وروى الطبراني عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. الراشي والمرتشي في النار.
1: نسأل الله السلام.
2: وروى أبو داود عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وفي السنة،
1: نعم سيدي،
2: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص لهم كمية الثمار والزرع، والخرص هو التقويم،
1: نعم.
2: فجمع اليهود حليا ذهبا من نسائهم وقدموه له هدية وقالوا: خذ هذا لك وخفف عنا لقضاء مصلحة.
1: نعم.
2: فرفض سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذا المال الحرام بكل حزم، وقال لهم: يا معشر اليهود، إنكم والله لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أن أظلمكم، أما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت.
1: نعم.
2: وإنا لا نأكلها.
1: نعم، هذا هو، فهي حرام، سحت والحرام فهي. نعم.
2: ولعل الحكمة من تحريم هذه الظاهرة،
1: نعم،
2: ظاهرة الرشاوة
1: صحيح،
2: والعياذ بالله، إحقاق الحق والعدل.
1: نعم.
2: لأن الرشوة تمنع من إحقاق الحق وتؤدي لضياع حقوق الناس، بل إنها تقلب الحق باطلا.
1: نعم.
2: وتصير الباطل
1: حقا،
2: حقا والعياذ بالله.
1: نعم.
2: من الحكمة أيضا في تحريم الله ورسوله للرشوة محاربة للفساد.
1: صحيح.
2: فهي نوع من أنواع الفساد. فتحريم الرشوة يمنع من استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مصالح خاصة. نعم. على حساب المصالح العامة.
1: نعم.
2: وهي منع لأكل أموال الناس بالباطل، ورشوة من أبشع وأخطر صور أخذ الأموال بغير حق. كذلك إعطاء الحق لمن يستحقه، هذه من أعظم المقاصد في تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله للرشوة عليه وآله وصحبه،
2: وهذا ضمان لتوزيع الوظائف والمنافع على مستحقيها الفعليين.
1: نعم سيدي،
2: دون محاباة. كذلك حفظ المودة والثقة. فتحريم الرشوة يحافظ على ثقة الأفراد بالمؤسسات، وترسخ لمبدأ المساواة.
1: نعم.
2: وتكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. ثم استثناء سيدي هيثم،
1: تفضل سيدي،
2: في الرشوة،
1: في الرشوة،
2: أيوة، ودي رشوة حلال بين قوسين. نعم. الاستثناء في دفع الرشوة لا يكون إلا للضرورة القصوى. نعم. ليس ضرورة فقط، قصوى، وهي الوصول إلى الحق.
1: نعم.
2: فقط.
1: نعم.
2: الوصول
1: إلى الحق،
2: إلى الحق.
1: حقي أنا معناها،
2: إذا وأنا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى حقه المشروع، أو لم يستطع أن يدفع عن نفسه ظلما كبيرا سلط عليه وقع عليه.
1: نعم.
2: وقد استنفذ هنا الأصل، استنفذ كل الوسائل وكل الطرق المشروعة.
1: نعم.
2: حينئذ جاز له دفع الرشوة للضرورة، ويكون الإثم على الآخذ.
1: نعم.
2: على المرتشي، ولا إثم على الدافع. لكن هذا يعني بابه ضيق جدا.
1: يجي يقول لا في الزيتونة قالوا لنا راه
2: أبدا. قلنا للضرورة. نعم. القصوى.
1: صحيح.
2: والضرورة تقدر بقدرها.
1: نعم. نعم.
2: الشرط الثاني في نعم هذا الاستثناء ألا يكون في دفع هذه الرشوة أخذ لحق شخص آخر، مش نحيف شخص آخر بش يحط شخص هذا.
1: نعم.
2: أو تقديم لغير المستحقين. إذا كان تقديم غير المستحقين تولي تبطل ويصبح مالا.
1: صحيح.
2: حراما، والله أعلم وأعلى وأحكم.
1: أيه والله.
2: النوع الرابع من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها.
1: صحابها.
2: ما يسمى بثمن الجاه. وثمن الجاه يندرج ضمن باب الأموال المحرمة في الفقه الإسلامي.
1: نعم.
2: ما معنى ثمن الجاه؟ هو أخذ العوض المالي مقابل استخدام الشخص لمكانته، لجاهه.
1: نعم.
2: أو منصبه أو وجاهته عند أصحاب القرار لقضاء مصلحة لشخص آخر. يقولوا نقضي لك قضيتك، أنا عندي
1: المعارف، طيب المعارف مشكول،
2: وعندي الوجاهة وعندي السلطة وعندي النفوذ، هات أعطيني كذا وكذا. فهذا من الأموال
1: هذه التي
2: الحرام. نعم. وينقسم حكم ثمن الجاه إلى قسمين اثنين: المحرم شرعا أولا، والثاني الجائز شرعا.
1: نعم.
2: نبدأ بالمحرم شرعا، وهو أكل لأموال الناس بالباطل كإبطال حق.
1: نعم.
2: أو إحقاق باطل، كمن يشفع يتوسط بوجاهته لمنع عقوبة
1: شرعية حدثت.
2: نعم.
1: وصاحبها مدان.
2: نعم.
1: أسرق ولا
2: أو يشفع بوجاهته لأخذ وظيفة يستحقها غيره.
1: نعم.
2: إلى غير ذلك من الصور. أو الشفاعة عند الحاكم أو السلطان، فالشفاعات لقضاء الحوائج أو لرفع مظلمة ينبغي أن تكون لله خالصة.
1: نعم.
2: مش بمقابل، مش تشفع له بمقابل، تتوسط له بمقابل، وتقضي له بمقابل.
1: نعم.
2: ينبغي أن تكون لوجه الله خالصة، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا مشهور المذهب، مشهور مذهب إمامنا مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وهذا كله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه وسلم
2: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة. وشفاعة الحسنة تكون لوجه الله،
1: لوجه الله
2: خالصة لا بمقابل. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من هذا الأجر والفضل والثواب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أخرج أبو داود والنسائي عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: اشفعوا تؤجروا.
1: نعم.
2: فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. قال: راني نوخر.
1: نعم.
2: ساعة ساعة أشياء حتى يشفع بعضكم لبعض فتنالوا الأجر وتنالوا المثوبة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. النوع الثاني الآن الجائز.
1: نعم. شرعا.
2: وجائز شرعا بشروط، مش على الإطلاق.
1: طيب.
2: بشروط معتبرة. فأجاز بعض ساداتنا المالكية والأحناف أخذ الأجرة على الجاه في نطاق ضيق للغاية، وهو إذا بذل الشخص جهدا بدعوى السعي والعمل كالوكالة.
1: نعم.
2: وكلته بأن يقضي لك الأمر الفلاني، أما يسمى بالسمسرة، لقضاء مصلحة مشروعة. مصلحة
1: مشروع.
2: مشروعة شريطة أن لا يكون فيها الظلم لأحد.
1: أكيد.
2: مثال الوساطة في تخليص أوراق رسمية من مؤسسة من المؤسسات قانونية. فهذا يعني أجاز في هذا النطاق فقط يعني.
1: واضح. طيب
2: لننتقل
1: باش ندخل
2: إلى نوع آخر.
1: نعم. إن شاء الله نبدأه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. وما زالت رحلتنا مع البيت 297. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة.
2: آمين
1: يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو. العفو
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: عندما مات الأحنف بن قيس بالكوفة، قامت امرأة بعد دفنه على قبره فقالت: لله درك من مجن في جنن ومدرج في كفن، نسأل الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشد دليلك، وأن يوسع لك في قبرك ويغفر لك يوم حشرك، فوالله لقد كنت في المحافل شريفا وعلى الأرامل عطوفا، ولقد كنت في الحي مسودا وإلى الخليفة موفدا، ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين.
0: ثم أقبلت على الناس فقالت: ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده، وإني لقائلة حقا ومثنية صدقا، وهو أهل لحسن الثناء، أما والذي كنت من أجله في عدة، ومن الحياة إلى مدة، ومن المقدار إلى غاية، ومن الإياب إلى نهاية، الذي رفع عملك لما قضى أجلك، لقد عشت حميدا مودودا ومت سعيدا مفقودا.
3: ثم انصرفت وهي تقول: لله درك يا أبا بحر، ماذا تغيب منك في القبر؟ لله درك، أي حشو ثرى أصبحت من عرف ومن نكر؟ إن كان دهر فيك جر لنا حدثا به وهنت قوى الصبر، فلكم يد أسديتها ويد كانت ترد جرائر الدهر. ثم انصرفت فسئل عنها، فإذا هي امرأته وابنة عمه، فقال الناس: ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا أصدق منه.
0: وجاء في تاريخ دمشق لابن عساكر قال عبد الرحمن مؤدب ولدي عبد الملك بن صالح: قال لي عبد الملك بعد أن خصني وصيرني وزيرا بدلا من قمامة: يا عبد الرحمن، لا تمدحني في وجهي فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تعني على ما يقبح ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسى الأمير، واجعل مكان التقريض لي صواب الاستماع مني، واعلم أن صواب الاستماع أحسن من صواب القول، فإذا حدثتك حديثاً فلا يفوتنك منه شيء، وأرني فهمك في طرفك، إني اتخذتك مؤدبا بعد أن كنت معلما، وجعلتك جليسا مقربا بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا، ومتى لم تعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رجحان ما صرت إليه.

0: وجاء في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، قال أبو المعتمر: الناس ثلاثة أصناف، أغنياء وفقراء وأوساط. فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعز القناعة، والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله بتوقع الغير وأكثر الخير مع الأوساط وأكثر الشر مع الأغنياء. والفقر يسخف الفقير، والغنى يبطر الغني.
1: ومن أجمل ما قيل في الشكر ولطيف عباراته وجميل مداخله بين الناس هذه المختارات: لو سكت الشاكر لنطقت المآثر، وقيل: لو صمت المخاطب لأثنت الحقائب، ولشهدت شواهد حاله على صدق مقاله، وقيل: الشكر ترجمان النية ولسان الطوية وشاهد الإخلاص وعنوان الاختصاص، وقيل: الشكر قيد النعمة ومفتاح المزيد وثمن الجنة، وأخيراً شكر المولى هو الأولى.

0: وأوصى طاهر بن الحسين ابنه عبد الله في مناسبة توليه القضاء، وهذه الوصية من الوثائق التاريخية النادرة في تراثنا العربي لما تمتلئ به من قيم أدبية وعلمية واجتماعية. من بين صفحاتها هذه السطور: واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه أحوال الناس في الأرض. وبإقامة الفصل والعدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء.
1: ثم يقول: واشتد في أمر الله عز وجل وتورع عن النطف وامضي لإقامة الحدود وأقلل العجلة وابعد عن الضجر والقلق واقنع بالقسم ولتسكن ريحك ويقر جدك وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك واسدد في منطقك وانصف الخصم وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة أو مجاملة ولا لو ملائم.
0: ثم يقول: فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة، وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت.
1: ويروون أن رجلا قال لهارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير وهو في طواف الحج: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة فاحتمل. فأجابه الرشيد: لا ولا كرامة، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال: فقولا له قولا لينا.
0: ودخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فقال له واعظا: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير. ثم قال له: فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.

0: ولما أدرك الخليفة الراشد أبو بكر الصديق دنو منيته أرسل إلى عمر بن الخطاب يستخلفه، فلما حضر قال: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بتقوى الله. ثم قال يا عمر: إن لله حقا بالليل ولا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار ولا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم تر يا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم؟ وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم؟ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا.
1: وخطب علي بن أبي طالب ذات مرة فقال: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير، عجبت لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وما هو خير منه لما أتي بسبايا طي كانت في النساء جارية حوراء العينين، شماء الأنف، معتدلة القامة؟ قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها في فيئي، أي من نصيبي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت من فصاحتها.
0: فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، كان يحمي الدمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفرج عن المكروب ويغيث الملهوف ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: استوى واعتذر ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: هو كده. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة والحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجنبي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للخامس من شهر أكتوبر 26,000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ محمد الفرجاني، تحياتي ليك محمد، وكذلك في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم جميع المستمعين بفضله وسعته عطائه وجوده وكرمه وإحسانه.
6: آمين يا رب.
7: ومن جملة كرم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن قيض مجموعة من شباب الأمة ممن بلغوا درجة من العلم أهلتهم لأن يكتبوا، ويشهد أهل العلم لكتاباتهم وعطائهم العلمي رغم حداثة سنهم. ومن بركات هذا العطاء كتاب ألفه الشيخ سيف الدين الفهري، نعم، تحت عنوان القواعد الحاكمة للفقه الإسلامي من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية. وهذا الكتاب راجعته من أوله إلى آخره، ووجدت فيه الإفادة والإجادة والتجديد.
6: جميل.
7: وبالذات لمبحث من المباحث الأصولية لا زال لم يفرد بالبحث، وإن كان هناك من أشار إليه من الفضلاء بأن يتوسع في هذا المبحث، نعم، وأنا أشرت عليه أن يفرده ويقل ويجعله كتابا مستقلا. هو ما نراه في الفقه الإسلامي من نسق،
6: نعم،
7: إضافة إلى ما حرره الأستاذ ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب مخاصص الشريعة الإسلامية، بعد أن استقرأ موارد الشريعة وهو أهل لذلك، فرأى أن المقاصد هي رداء الفقه القطعي الذي يعتمد عليه

0: من طلبته ممن تتلمذ على تلامذته أن يفردوا هذا البحث بالكلام كما أشرت على الشيخ سيف الدين
1: الفهري.
0: قلت هو النسق. النسق ما هو؟ أنا نعطي للسادة المستمعين حديث واحد اللي يمكن باش يكلم يعطينا هكا نوعا ما لمحة على النسق. هو حديث مثلي ومثل الأنبياء
1: ومثل
0: من قبلي. نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل، هذا الرجل بنى بيتا
1: نعم
0: فأحسنه وجمله. إيه؟ قال الحديث في الحديث هذايا
1: نعم
0: إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به بهذا البيت
1: نعم يقول
0: ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الملحظ في هذا الحديث هو عجب الناس من هذا البناء الحسن
1: كيف؟
0: الذي تنقصه لبنة واحدة كانت محل وقوع النظر في شيء نافر، فكانت هذه اللبنة جعلت البناء حسنا على نسق واحد. هذا هو الباب الذي أنا أشرت به على الشيخ سيف الدين، لكن لعل غيرنا
1: سبحان الله
0: يستطيع أن يعطي فيه غير ما وصلنا إليه.
1: نعم.
0: أنا عندي مجموعة كبيرة من الجزئيات في هذا المجال، كنت سأؤلف فيها كتابا، لما وجدت الشيخ سيف الدين ما شاء الله بارع في هذا الأمر طلبت منه أن يواصل.
1: نعم.
0: حط هو فقرات في هذا الكتاب الجديد الذي سيقدم هذا الأسبوع في صفاقس، وقد طبع وخرج
1: نعم.
0: إلى النشر، وإن شاء الله يا رب ييسر له أن يؤلف الكتاب الآخر في باب مستقل هو النسق في الفقه الإسلامي والذي أراه الوشاح. إذا كان قلنا علم المقاصد هو الرداء الذي يجلل البناء الفقهي، فإن علم النسق هذا هو الوشاح. الوشاح هو الشار بحر
1: نعم باللغة. نعم نعم.
0: هو الوشاح الذي يزين هذا الفقه، وقد نص فقهاؤنا من قبل عندما ينظروا في بعض المسائل المستحدثة فيقولون هذا من بهجة الفقه.
1: الفقهي جميل،
0: لأن الله جميل
1: يحب الجمال،
0: يحب الجمال، والدين جميل
1: صحيح،
0: والقرآن جميل، والسنة جميلة، والبناء الفقهي كاملا جميل، واللي يحب يرقع منا ومنا يقع في ماذا؟ في الفوضى
1: صحيح.
0: والفوضى ليست جميلة، كما السيارة، أنت عندك سيارة من نوع معين وتحط لها قطعة من نوع آخر تتقلقل وتهلك الموجود والمفقود.
1: الله المستعان. بارك الله فيكم سيدي، ونبارك للشيخ سيف الدين الفهري هذا السفر الجديد والإنتاج الجديد والكتاب الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به وبكل شبابنا ومشايخنا.
0: على كل دعوة للحضور في
1: يوم الأحد إن شاء الله بحول الله تعالى
0: في صفاقس للجميع القادر على ذلك، ويحضر في الجلسة كثير من السادة العلماء من أطراف
1: نعم.
0: البلاد.
1: هو وجه لنا دعوة، كان ربي يسر إن شاء الله.
0: ربي يسر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: لو تسمح لي في دقائق أن نقدم إنتاج آخر لأحد رجال
1: نعم.
0: الزيتونة ممن درسوا في الزيتونة الجديدة وصاروا يدرسون فيها أيضا لألمعيته وعلمه، وكنت قد قدمت له من قبل مجموعة من الكتب في عالم وكتاب، آيات تربك الفهم السطحي، مدخل إلى تدبر القرآن العظيم، هذا من مظاهر الفهم إلى عمق التدبر للشيخ الصادق المحمودي، والكتاب فيه دغدغة للعقول، ونحن في تونس كما
1: صحيح.
0: قال شيخنا سيدي هشام مقريسة يقول نحن نصنع العلم، نحن ننتج العلم ونصنع العلماء. هذا ديدا التونسيين، حتى أن الشيخ شادي نيفي قالوا شكم تألفوش برشا، قالوا لأننا قضينا دهرا في إصلاح أخطاء المؤلفين المشايخ، قالوا شكم التونسة المغارة ما تألفوش، قالوا احنا ضيعتنا وقتنا في إصلاح أخطائكم. فنحن ننتج العلم ونصنع العلماء والحمد لله رب العالمين. سماء تونس لا زال يسطع بنجوم عدة.
1: صحيح.
0: كي نقولوا سيف الدين يعني مش هو الوحيد في تونس، والزيتونة تبرز كثير من العلماء، كثير من الناس ما كانوا يسمعون بأسمائهم.
1: هذا هو.

0: بارك الله فيكم شيخنا، وأنا أريد أن أترحم على الشيخ حسن السويبقي.
1: نعم. أو
0: السويبقي
1: رحمه الله،
0: رحمه
1: تعالى.
0: الله هو إمام جامع سيدي سهيل معتمدي التالة من ولاية القصرين.
1: نعم.
0: يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الجمعة وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس.
1: نعم. وهذه منقبة كانت ذكرت من قبل شرح البخاري، الشيخ ابن أبي جمرة.
0: إيه نعم، سيدي ابن
1: مات على الحال المنبري. نعم. وتسلسلت الأسماء في من مات على المنبري، يمكن يروي التحارين ألف كتاب.
0: سبحان الله.
1: من العلماء الذين ماتوا وهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الإخلاص والثبات.
0: آمين. هذه حسن الخاتمة. نعم. إن شاء الله، ورب إن شاء الله يرحم مشايخنا ويعين أئمتنا كذلك أيضا يا رب.
1: والمسألة الفقهية معروفة، وقت اللي يموت الإمام. نعم. فوق المنبر.
0: لا ما تبطلش،
1: ما تنصحيه، ما نخوضوش الجامع، ما نحطوش فوضى، اثنين ثلاثة يتولهاو بالإمام وواحد من الحاضرين يطلع
0: يكمل الخطبة ويقدم الصلاة بالناس. نعم هذا هو. بارك الله فيكم سيدي ورب إن شاء الله يحفظك. هذه كانت من بين منذ تقريبا 14 عام هكذا في الاختبارات متاع الإمامة وكذا.
1: نعم.
0: على الإمام تصير له إشكالية صحية وهو
1: هو ظهور شيخنا عبد الرحمن خليف.
0: نعم رحمه.
1: كخطيب مرتجل كان في غياب مفاجئ للإمام في تونس في جامعة احنا نسميه جامعة جنيز، جامعة سيد البشير،
0: سيد البشير. نعم.
1: فصعد شيخنا على المنبر وخطب ارتجالا، وكان وكان شيخ المرتجلين رحمه,
0: رحمه الله
1: تعالى.
0: بارك الله فيكم سيدي زهير الجندوبي، واستسمحكم في استقبال اتصال الهاتف، وردنا الرقم 71-136-000. نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسلمك.
2: تحية ربي أخويا زهير الجندوب.
0: ربي يحفظك. يا لله
2: فلا في ميزان حسناتكم
0: أجمعين. يا لله. ذكرني باسم. ذكرني باسمك أختي.
2: نايلة من تونس.
0: نايلة من تونس، مرحبا أختي.
2: من صحيك وبارك.
0: ربي يحفظك. تفضل. أيوة.
2: عندي قطرات نعم فيهم في عيني. إدراي فترة ولا لي خطينا نصبح كلها الاثنين والاثنين زي ما صايمة. إدراي فترة ولا لي القطرات في العين.
0: باهي. أنت تحس بالطعم ولا؟
2: لا ما نحسش بالطعم. يمكن نكت اليوم انا بديت خاطر نكت وخاطر عيني مر. وعندي
0: وانت اذا يجيك مثلا رمضان الطبيبه مثلا تجب تقول لها تغير اوقات القطرات والا لازم مثلا
2: هو عشانهم اللي تاهم انا ما انا
0: متفاهمه
2: يمكن نكملهم قبل رمضان.
0: ان شاء الله ربي يشفيك.
2: ان شاء الله يبلغنا بركه رمضان بالخير والبركه.
0: يا رب.
2: مازال الحمد لله
0: ان
2: شاء الله ربي يبلغونا.
0: امين يا رب اختي.
2: الخير والبركه الحمد لله. ودي سؤال اخر على ياسين. انا ديما نقرا ياسين فيه بعد الفجر، ونقرا مع ياسين مع بعد المغرب ونقرا ياسين مع تعليق يكون نهار جمعه ولا بد ان نقرا الوالدي ومعناتها قال لك ليها ما صلى الله عليه وسلم ما ردش اذكر معناتها اللي قال عليه صلى الله عليه وسلم نعملوا بكعه. معناتها ما نعرفش هذه كيفاش توا سيدي محمد هو يتكلم لنا في الاحاديث وكل شيء. اعطينا حديث معناتها انا نعرف الاحاديث النبوي.
0: انت علاش تقرا
2: لي صلى الله عليه وسلم؟
0: لا عدم
2: انا ياسين ديما نبارك بها معناتها
0: يعني انت حبك لي سوره ياسين هكا ولا لا؟ هاي واضح لا باهي حاضر يجاوبك.
2: قال لك لي صلى الله عليه وسلم والله قلت لهم شيء في الدين معناتها ما نعرفش كيفاش واحد كيفاش يوصل بالطريقه يزيد يوضح لنا سيدي جندوب.
0: اي نعم. الترك ليس بدليل عند الاصوليين اختي الكريمه. هؤلاء اللي قالوا لك ما وردش وما عملوش ما همش علماء. لا اظن ذلك
2: صحيح.
0: لا اظن ما همش
2: اختصاص. انا خذيتها من علم مورود وخذيتها من عندكم كما ما وصلكم على سوره المعارف قال يقرا بها والاثنين يقضي حاجات ولا
0: انا مش عارف. احنا اختي نايلة عندنا صحابي في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له دليل من الشرع الادله العامه. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحبها، قل هو الله حدرا إن حبها، فأوحى الله لنبيه فقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وأقره على فعله رغم أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعملها بل ما عملهاش في حياته الكل. فهك مش هكاك احنا العلوم ناخذوها من عند مشايخنا. وسيدي زهير توي جايبك اختي نايلة بحول الله
2: يعطيك الصحة. لا في ميزان وربي يبارك لكم
0: ربي فيك.
2: فلا أعمل حاجة أخرى وحاجة أخرى إن شاء الله سيدي.
0: إن شاء الله يا رب يا رب يا رب.
2: أنا حبيت نحضر، أنا حضر لك في جامعة الزيتونة وقتها في مع جماعة
0: الاحتفال الرسمي بالموت.
2: ربي مريدة نهارسها من جامعة الزيتونة.
0: ربي يشفيك ويعافيك وربي يحفظك إن شاء الله في في لمة أخرى إن شاء الله. في إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي
0: يعيشك يا
2: رب. ربي يبارك.
0: شكرا جزيلا.
2: حاضر
0: حاضر يا لله حاضر. ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي معنا اتصال آخر
1: إن شاء الله.
0: نقول السلام عليكم.
3: ألو.
0: السلام عليكم سيدي، مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، مرحبا.
3: بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: صلى الله عليه وآله وصحبه.
3: أنا أخوك ظريف ظريف خويا هيثم.
0: اسمك خويا؟ خويا؟
3: اسمي محرز، محرز فولاتي. فولاتي محرز.
1: هو بصير يعني.
0: اه بصير، فهمتك خويا محرز. مرحبا يعني خويا محرز.
3: بصير.
0: ربي ينور.
3: كلمت باش مرات حبيت تحصل على المصحف وكلمت سي البشير وباش مرات لكن ما ريدوني جدوى.
0: باه هو سي البشير.
3: كنت حتى جايك من غالي خويا هيك.
0: مرحبا على الراس
3: والعين.
0: ابش قولك خوك بشير عنده في القائمة الانتظار الان 7 أسماء. لا انا اليوم برك انا واخوك بشير. باه البرشا وخيان يحبوا هيك المصحف الناطق، انا معك لكن استثناء ان انا نقول لك اللي كنتي نسختك انا نبعثها لك تو يكلمك من بعد احمد وياخذ منك المعلومات اللي يقول لك عليها وعندك نسخه من عندي. بهيش
3: لا ياك اسمه سيد احمد يكلمته
0: انا تو يكلمك هو من بعد، يكلمك من بعد وياخذ منك التفاصيل.
3: حسيت العنوان في القبعه موجود قبعه.
0: اه ما لها تو نساله كان عنده العنوان والرقم وكل التفاصيل. استنى استناني فقط نتاع راس الشهر ونبعث لك نسخه ان شاء الله.
3: ربي يبارك. سؤال
0: سيدي تفضل.
3: لا يعني باش نسال الشيخ. سلام على الشيخ تاعك.
0: يبلغ ان شاء الله يسمع.
3: ربي يبارك فيه وربي ان شاء الله يبقيه.
1: امين. اجمعين يا رب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالله نحب نسال. معناها كيما باش يتكلم الشيخ.
0: اي.
3: كثرة الناس اللي تتكلم وتفتي بدون علم. نحب معناها تفيدوني تطوروني في مسألة الاقتصاد الاسلامي خاطر البنوك ما كانت هي مستحسة هي.
0: نعم.
3: نحب نعرف هل ترى تو لا تجي كيما باشا تو الشيوخ يجي يقول لك لا ما ثماش بنوك اسلامية. هذاك مش بنك اسلامي. هذاك ما ثماش معاملات اسلامية.
0: انت شنو هي المعاملة اللي تحب عليها؟ اي ما تسميليش الاسم لكن فقط قول لي شنو تحب تشري ارض.
3: نحب نفهم هل ترى البنوك الاسلامية هذه اللي موجودة هل ترى
0: هي شنو تحب تتعامل معها انت مثلا؟
3: في معاملات صافية وإلا خاصة سما باشا تو سما المشكلة.
0: اي ماسي محرز.
3: باشا مشايخ سامحني خويا هيثم سامحني خويا.
0: نعم سيدي.
3: باشا مشايخ يدخلوك بعضك يقول لك لا ما تحطش فلوسك في البنوك هذيك ماهيش إسلامية رامي غالطوا فيك.
0: يعني أنت إيش تسأل كيفاش تحط فلوسك في بنك لا ربوي وتاخذ بين قوسين هم يقولوا لك فائض هكاك إيش تقصد؟
3: أي
0: تسأل عن المعاملة هذه أنك تخبي فلوسك في بنك لا ربوي.
3: بنك لا ربوي إسلامي.
0: باه.
3: وهكذا بالإسلام ثم يعني ثم نظام بنكي وإلا لا بالإسلام
0: ثم نظام مالي كامل في الإسلام واقتصادي مش نظام بنكي.
3: هذا هو نظام مالي.
0: أي ثم
3: إيه مثلا خاطر ثم اللي يقول لك لا خاطر ثم المشكلة ثم مشايخ يغلطوا في الناس.
0: لا ما نقول لك لا فهمتك أنا فاهم إيش تقصد. حاضر سي محرز.
3: واحد يتكلم بدون علم يجب يكون مختص.
0: لا فما جزء منهم يتكلموا بعلم لكن لهم اختياراتهم الفقهية. حاضر يا سيدي بحول الله.
3: سؤال آخر.
0: تفضل سيدي الغالي.
3: سؤال آخر ماذا بي تليفون بتاع سيدي زواير.
0: هذا ما لا نستطيعه سيدي. عندك هذا ما لا نستطيعه. نكذب عليك كان نقول لك شنعطيك الرقم. أنا ما نحبش نكذب عليك، نحب نكون معك أمين وواقعي. سيدي ما يعطيش رقمه لكن أنا شنو نجم نقول لك شنكلم سيدي بعد الحصة يكلمك برقم الإذاعة واسأله وش تحب. باهي حاضر يا سيدي.
3: عندي سؤال فقهي آخر.
0: تفضل سيدي الغالي تفضل.
3: أنا عندي عم في العينين.
0: أيوة.
3: نحب نعرف شنو علاقة العينين. قال لي ما تسجدش. قال لي لازم الدم ولا شنو يهبطك على عينيك. فهمتني. وليت أنا نصلي على الكرسي.
0: يعني هو يعني انت تعمل ركوعك وكل شيء في عذر تسجد تقعد
3: نقعديش لكن ما بتاكل من الركوع.
0: لا مش صلاة كامله تقعد قاعد فيها قصدي.
3: ها لا انت مش تصلي قاعد. أيوة. نعمل القيام ونعمل كل شيء
0: واضح الا السجود. حاضر يا سيدي. حاضر.
3: وبالنسبه لتوقيع الصلاه اذا كان السهو ما هوش متواصل يعني مش ديما ينجم يبني على اليقين ويقع صلاته والا يكون المرض وينسى يقلق صلاته.
0: واضح. حاضر يا سيدي.
3: وحاجه اخرى سيدي
0: هاي سيدي الغالي نعم
3: ربي يقول وامر اهلك وامر هكا
0: معناها وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها
3: واصطبر يعني الاصطبار اكثر من الصبر
0: هكذا نعم
3: باهي اذا كان تؤمر تؤمر انت وتماش نتيجه ربي تؤمر وتحاول محاولات الكل تماش نتيجه
0: ما احنا ديما نفيقوا مخ
3: تلقى حتى الصد
0: معناها ممكن تؤمر وعمره 16 و17 و20 سنه مش كيما 7 و8 و9 سنين فهمت اما به واضح سيدي
3: سامحني تو انت امرته وشد السنيه ومن بعد بطل ايش تعمل
0: تزيد تصبر عليه وتزيد تحكي معاه وتزيد الشيخ يقول وتدعي
3: له
0: اي مو هذا
3: يسمعك ما تكره
0: لا بشويه فما طرق طيب الشيخ يعطينا نصيحه بحول الله سيدي بحول
3: ربي يبارك
0: لك ربي يحفظك سيدي ربي ينور بصيرتك سيدي بحول الله ما قلت لك عاد تصبر علي راس الشهر واذا تيسر قبلنا بعث الخوي
3: نصبر على اخويا
0: الله يعزك لا حشاك بحول الله
3: الشهر هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي محفوظ
3: ربي يعطينا الصبر
0: يعيشك يا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يثيبك شكرا سيدي الغالي شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معنا اتصال اخر طيب نجاوبه على الاسئله
1: ان شاء الله
0: طيب نجاوبه على الاسئله معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله
4: السلام أخوي هيك
0: الله يسلمك مرحبا بك
4: أسأل الله العلي العظيم العفو والعافية لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
0: آمين يا رب العالمين سي قيس
4: من معتمدية فرنانة ولاية جندوب
0: من جندوب الكل وفرنانة تحديدا سيدي مرحبا وربي يحفظك
4: وبيك ربي يبارك لك ويبارك للشيخ زهير ويزيد علم على العلم
0: آمين
4: سؤالي الأول نحب نسأل هل يجوز وأن نتلو القرآن على ميت يبدأ ميت في داره في الليل لأنك تلقى ناس ثم ناس تدخل تقرأ إنسان يبقى بين نارين تقعد مرة ناس تتحدث تدخل للداخل هل يجوز وأنك تبقى في حلقة ذكر تقرأ وناس ما هيش تسمع له حرام ولا مباح أو غير مباح في أجر ولا إثم هذه حاب نسأل عليها أنا مناسبة مش انسان السؤال الثاني لو تسمح
0: تفضل سيدي
4: سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المعلومه عندي ضيعت شوي معلش امر بتسع من او سبع من القتل الهوامش منها من الحشرات الفهم الوزغه كما نقولوا نحن وما اتى في ما هو متداول في قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يؤمر وكانت هل هو حديث صحيح ام الحديث ضعيف
0: حاضر
4: من حبوش نقوله على السيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما هو لا علم لم يقله إنسان يتبوأ مكانه من النار
0: نعم.
4: والسؤال الثالث لو تسمح
0: سيدي الغالي
4: نحب ثم المصاحف ثم فيها السجدات لعدد مختلف
0: صحيح
4: ثم لي نعم. 10 وفي 12 و14
0: نعم.
4: نعرف أن المعلومة لا محل عندي أما نحب نتأكد باش إنسان كي يحكي مع إنسان يبدأ على بينة وعلى علم وماخذ معلومة من عند إنسان دكتور وشيخ كما في زهير الجندوبي الله يبارك له
0: آمين
4: أنا نعرف أنك يلزم تبدأ على وضوء وفي تلاوة القرآن وأنك في السجدة يلزم تكون متوضي وإن لم تكون متوضي فأنك تسبح واللي تتعوذ بالتسبيح وأنها مفروضة سواء كانت في نافلة أو في صلاة مفروضة السجدة يلزم نسجدولها ومن بعد الركعة صلاة
0: لا, لا لا لا لا مش مفروضة أما تو يجاوبك الشيخ
4: الصلاة المفروضة مش مفروضة السجدة
0: السجود التلاوة ليس فرضا
1: لا في الصلاة ولا في غير الصلاة
0: نعم تو يجاوبنا الشيخ حول الله
4: وشكري الخاص شكري إن شاء الله ربي يبارك له
0: الله
4: دكتور زهير الجندوبي
0: أمين.
4: الله يزيده على العلم على العلم أنا في يوم ما شخص
0: نعم.
4: سألته على رؤية فأعطاني معلومة هكا بسيطة نفعتني في حياتي إن شاء الله ربي يبارك له ويزيد علم عالم ويطول في عمره خير ويرحم والديكم
0: ويسامحني
4: كان خذيت
0: لا لا بالعكس فما حتى مشكل أنت مسألة السجدات لأنه إحنا في قراءات أهل البلد عن 11 سجدة فهمت لكن فما مصاحف تلقى فيها عدد آخر تلقى فيها 15 مثلا خاصة اللي طبعوا البرة من تونس حفص وهكذا يعني. وفما اختيارات فقهية فيها 14
4: يتجاوز 11 المصحف اللي فيه اللي عندي نقرأ به يتجاوز 11
0: لعله 14 أو 15
4: اي 14 هو جزء عام وحده فيه زوج.
0: اي مثلا نحن في سجدات مثلا العلق هذيك مثلا ما عندناش
1: المفصل كله النبي عليه الصلاة والسلام وقت خرج المدينة ما عاد سجد فيه قبل في مكة سجد وبعد ما سجد
0: بالضبط
1: على لكن لم ينهى عن السجود
0: لم ينهى لم ينهى. باهي سيدي حاضر الله يبارك لك يا سيدي قيس ربي يحفظك
4: أجمعين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا يا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا نجيب الأسئلة اللي عندنا نبدأ بأختنا نايلة من تونس العاصمة تسأل عن قطرات الدواء اللي تتقطر في العين. قالت أنا ما حسيتش بالطعم وبديت اليوم نصوم فتقول لك وبدأت تستعمل في هي تصوم اثنين وخميس سامحني وبدأت اليوم تستعمل في في الدواء تقول شنو نعمل
1: إذا لم تجد طعم الدواء في حلقها فصومها صحيح
0: إن شاء الله.
1: والأولى أنه سواء كان في رمضان ولا في غير رمضان عندما يكون عندنا أدوية اللي مش تتقطر في الأذن وإلا في العين ولا في المنافذ إلى الحلق نحاول باش نحطهم في الأوقات التي لا صوم فيها بالنسبة للذين يواظبون على صيام السنن
0: وينسقوا مع الطبيبة أو الطبيب في هذه المسألة. سؤالها الثاني شيخنا وهذا ممكن ما نحتاج
1: عليه لو قلناها سامحني بملحوظة لأني فما أدوية ما تتحطش في الليل
0: نعم
1: تتحط في النهار. ليش؟ لأنه الجسد متاع الإنسان يفرز بعض الأشياء في الليل ولا يفرزها في النهار وبالتالي الدواء اللي يعطيه لك الطبيب نجم يكون محطوط للوقت اللي ما يفرزش فيه الجسم تلك المواد.
0: لكن فما أدوية خاصة أنا رأيت شكون من المرضى ربي يشفي الجميع يقول له كل ساعتين تعمل
1: وهذاك علاش احنا قلنا رأي الطبيب هو المحكم وهو المفتي.
0: واضح. السؤال الثاني سيدي تقول أنا أقرأ سورة ياسين بعد الفجر وبعد المغرب وكل يوم جمعة نهدي أجرها لوالدي يوم الجمعة
1: ما شاء الله.
0: ففما شكون قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حتى حديث أنه كان يقرأ سورة ياسين كما أنت توا تعمل فهذا الأمر بدعة.
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث في التأصيل الفقهي وأربعة مع زيادة عن التأصيل الفقهي وهي أقواله وأفعاله وتقريراته وشمائله. هذا خاطئ
0: الثلاثة الأولى
1: التأصيل الفقهي والاستنباط ولو أنه اختلف العلماء هل هي مما يتسنن بها المسلم أو لا. أمر ثاني مع أعماله الجبلية كيف يمشي كيف ينام كيف كذا. فعندما نقول لم يفعله رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: نحن أخذنا بجانب من السنة وتركنا جانبين اللي هم الأقوال واللي هم التقريرات. ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على مجالس الذكر وأثنى على الذكر في أوقات وفي أماكن معينة وأقر الصحابة على اختياراتهم في أذكارهم وفي مجالسهم. من هذا المسار العام للمسلم أن يختار لنفسه ما يرتاح به وما يحبه قلبه وما يحضر فيه ويتواطأ القلب فيه مع اللسان.
0: نعم.
1: إما في وقت فراغ قد لا يكون في الليل ويكون في النهار.
0: نعم.
1: قد يكون في بين المغرب والعشاء أوقات فراغ يختار أن يملأها بما أحب من الطاعات. هذه الطاعات ليست كلها مما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم ونحن نستشهد به هنا للرد على من استشهدوا به في تبديع الناس في هذا المجال بالذات عندما ألف كتابه في السيرة النبوية قال اعلم هذا في باب الركوع أن كتابي هذا إنما جعلته لأبين فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الهدي وخير الهدي الذي اختاره هو لنفسه لا أن غيره حرام أو مكروه مثل القنوت في الصبح والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتانا بشرع كامل لكن اختار لنفسه أو اختار له الله سبحانه وتعالى أشياء قام هو بها لا أن غير هذه الأشياء التي فعلها هو ممنوع. مثل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوم، وهو الذي قال أفضل الصيام صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما.
0: لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: ولذلك هذا التطاول ممن لا علم له والتبرع، ما نقولش بالفتوى بل بالطرق على أبواب جهنم.
0: نطف.
1: لأن الذي يتصدر للفتوى ولم يتأهل لها حتى وإن أصاب فهو مأزور وإن أخطأ فالوزر أعظم.
0: طيب سيدي احنا سنعود لهذه المسألة، لكن استسمحكم في فاصل إشهاري قصير، لازمنا نخرج ثم نعود مباشرة سيدي، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
0: مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. نواصل إن شاء الله الإجابة، ونحن وقفنا في جواب أختنا نايلة التي سألت عن قراءة سورة ياسين بعد الفجر وبعد المغرب، وكل يوم جمعة تهدي ثوابها لوالديها يوم الجمعة خصوصا طبعا. فالشيخ بدأ يجيب وشنع على من يتكلم في دين الله بغير علم، هكا ولا سيدي؟
1: نعم
0: نعم، نكمل الجواب إذا تسمح. نعم. سيدي،
1: قلنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يحصرها فيما فعله رسول الله فقد أضاع من السنة ثلثيها، وهي أقواله وتقريراته.
0: جيد، هو يقول لك سيدي أقواله لم تثبت، ما قالش أقرأ سورة ياسين كل يوم بعد الفجر ولا طيب بعد المغرب.
1: هذا الكلام أيضا خارج عن منهجية الفقه.
0: جميل،
1: لننظر إلى البخاري مثلا.
0: نعم سيدي،
1: البخاري صنف صحيحه بالنسبة لفضائل الأعمال أين وضعها؟ وضعها في كتاب مستقل عن الصحيح.
0: نعم.
1: هذا الكتاب سماه
0: الأدب المفرد.
1: نعم. الأدب المفرد الأحاديث الموجودة فيه هي بين الصحيح والضعيف.
0: نعم.
1: المنجبر. طيب، ونحن نثبت الفضائل، وهذا باتفاق كل العلماء، كل العلماء يثبتون الفضائل إذا لم تعارض بما هو أصح منها طبعا، إذا سلمت من المعارضة. نعم. يثبتون الفضائل بالحديث الضعيف.
0: صحيح.
1: خذ أي عالم، ابن حجر، النووي، مثلا الداني، ابن عبد البر، اي عالم من العلماء ستجد، حتى ابن تيميه وابن القيم، بل انا اقول لك اكثر من هذا.
0: نعم.
1: تقسيم السنن الى صحيح يعمل به وضعيف وضعيف لا يعمل به، هذا تقسيم باطل لا يقوم عليه دليل. والذي قسم السنة إلى صحيح يعمل به وضعيف لا يعمل به اصطدم بكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. ليش؟ لأن ابن القيم وابن تيمية ردوا أحاديث في الصحاح وقبلوا أحاديث
0: ضعيفة،
1: بل كتاب كامل أعلام الموقعين لابن القيم، هذا الكتاب قام على حديث ضعيف من حيث السند، وهو حديث معاذ في القضاء، بما تقضي يا معاذ؟ قالوا أقضي بكتاب الله، قالوا فإن لم تجد، قالوا فبي سنة رسول، فإن لم تجد فقالوا أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث هو ضعيف حيث السند، ولكنه على أعلى درجات القبول في الفقه.
0: نعم.
1: فقد استغنى كما قال ابن عبد البر عن سنده بشهرته.
0: نعم.
1: وألف كتابا آخر ليبين فيه هذه القاعدة، هو المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ليبين أن الحديث مقبول وإن ضعف سنده، ومردود وإن صح.
0: نعم.
1: سنده. وذلك رأينا كثير من العلماء
0: أبو داود
1: الكبار ردوا أحاديث.
0: نعم.
1: في البخاري.
0: نعم.
1: وردوا أحاديث في مسلم، ما قالوش هي صح باطلة، ما قالوش ليست صحيحة، لا هي صحيحة، هي على أعلى درجات الإسناد، لكن المتن لم يسلم من المعارضة.
0: نعم. أحاديث ليس عليه العمل. نعم
1: نعم، أحاديث صحيحة بالموطأ، 70 حديث لا يعمل بها الإمام مالك
0: نفسه.
1: ليش؟ هي صحيحة من حيث السند ولكنها لم تسلم من المعارضة من حيث المتن فصارت مردودة. هذا الفقه من الذي يبصره؟ يبصره العلماء الذين تمرسوا بالقرآن والسنة مع الأصول والفروع مع اللغة العربية التي هي أساس أساس الفهم. من لا يفهم اللغة العربية لا يجوز له أن يفتح فمه بالفتوى. ونحن نرى هؤلاء الذين يتكلمون في الحلال والحرام وهم لا يفهمون من اللغة العربية شيئا. أنا أقول لك مثال آخر من في الباب في هذا المجال. تسمع أنت المنادي ينادي على الموت فيقول انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فلان الفلان.
0: نعم
1: عشان يقولوا له
0: إنشاء وإخبار
1: الصيغة. قال حط حط المغفور له بإذن الله تعالى. هل الكلمة هذه اللي زدتها هي البدعة؟
0: نعم.
1: لأن كتب العلماء قديما وحديثا يقولون فلان المغفور له فلان المرحوم ولا يضيفونها بإذن الله. ليش؟ لأن صيغة المرحوم هي صيغة إنشائية في معناها خبرية في مبناها وليست تأليا على الله لأنها تفيد إما الدعاء وإما التفاؤل.
0: نعم.
1: وهذا لا يعرفونه. وعلاش؟ لأنه فما قسم كامل من اللغة العربية يكاد يكون حذف وحتى وإن وجد في الأسف الشديد بعض الأساتذة لا يدرسونه. هم لا يدرسونه لأنهم لا يحذقونه اللي هو البلاغ.
0: نعم.
1: ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا كذا؟ كيف نفهم؟ أنت تصور آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل يعني الاحتضار والنساء الرسول عليه الصلاة والسلام, يتشوفون إلى من ستكون أول لاحقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه السيدة فاطمة ضحكت وساعدت لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أول أهله لحوقا به.
0: نعم.
1: في نساء قال أول كنا لحوقا به أطول كنا يدا. النساء الرسول أنفسهم رغم بلاغتهم وعربيتهم وفصاحتهم اخذوا بظهر النص. قالت السيدة عائشة كنا نتطاول.
0: نعم.
1: كانت أطول واحدة في الدين متاحهم شكون؟ السيدة سودة اللي هي كانت عمرها في 80. يعني منطقيا مشكون هي أول
0: واحدة
1: لاحقة بالرسول لأن يعني هي أكبر واحدة فيهم.
0: نعم.
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي عجوز.
0: نعم.
1: ولما توفيت السيدة زينب أم المؤمنين اللي يطلق عليها أم المساكين لكثرة عملها وصدقتها بما تكتسبه من عمله. وتصور أنت في بيت النبوة شنو تخدم؟ تصور أنت تقرض الجلد يعني كلاحنا نقوله دباغ تدبغ الجلد تنظفه من الدسومة متاعه وتدبغه وتشيحه وتبيعه وتغزل الصوف وتبيع وتنفق على أهلها وتتصدقه. فكان معنى الحديث أطول كنا يدا أي بالعطاء والصدقة والإنفاق. وليس معناه الطول. وهذا يكين النبي عليه الصلاة والسلام يحب يبصر الأمة من بعده أن التمسك بظاهر النصوص ليس هو المنهج الصواب.
0: سبحان الله.
1: وقد أنكره في حياته على عدي ابن حاتم الطائي.
0: صحيح.
1: لما عمل بظاهر قوله تعالى حتى
0: الأبيض
1: يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحط زوز عقال أبيض وعقال أسود تحت الوسادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن وسادك لعريض.
0: نعم.
1: وهي
0: على
1: كلمة
0: على
1: تدل
0: الفهم.
1: على عدم الفهم البديهي يعني والسليم. البعض قالوا لا مش ممكن باش تصدر هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نقول
1: بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بنفس ما كان يجب عليه أن يفهمه. ليش؟ لأنه ولد حاتم الطائي. لأنه في قبيلة عربية فصيحة ولأنه بوه شاعر والمفروض أنه الولد يكون كيبوه وإلا حتى أفصح من بوه ويفهم هالمعاني هذه اللي الشعراء في الأصل هم اللي يكونوا قادرين باش يوصلوا لها. ولذلك انت مثال تقول احنا متربي في دار علم.
0: نعم.
1: عيب عليك باش ما تكونش عارف. نعم. واحد متربي في دار الشعراء عيب عليه باش ما يفهمش.
0: نعم.
1: الفهم السليم والقرآن فهمه باش. قال ابن عباس الشعر ديوان العربي.
0: نعم.
1: حتى أنه كان كل آية يستدل عليها ببيت من الشعر.
0: الشعر. نعم. نعم.
1: وبالتالي إخوتنا هذوما اللي للأسف الشديد يقول لك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدون عن الفهم السليم. ورد عليهم ابن القيم واختلج بدالهم الكلمة دي حسابنا ما نخرج الكتب متاعها.
0: نعم.
1: نحن فالينها بالصفحة بالصفحة. وقتنا قلنا لنا ابن القيم في كتاب الروح قال من أدراكم أن رسول الله لم يفعله
0: الله،
1: ومن أدراكم أن الصحابة لم يفعلوه وقد كانوا يخفون أعمال الخير. طيب. من أدراكم أش قالوا؟ قالوا الكتاب هذا موضوع مش صحيح، مش بتاع ابن القيم، مش بضرب الحول بركة، لا قالوا الكتاب كله شيلوا الميتين كما
0: نصر الله المستعان.
1: الله السلام.
0: إذن أختنا تقرأ سورة ياسين لأنها تحبها بعد الفجر وبعد
1: النهار. هي من فضائل الأعمال،
0: حديث ضعيف هكذا،
1: والحديث ضعيف وليس باطلا
0: هذا
1: وليس باطلا وله شواهد كثيرة جدا.
0: واضح. بارك الله فيكم سيدي. سي محرز ربي ينور بصيرته بنور العلم وبالإيمان كذلك أيضا. يسأل الشيخ يقول لك على البنوك الربوية، قال هل الإسلام جاء معناها بنظام مالي هو في قالوله البنوك ذي ما فماش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما فماش. هو يسأل على النظام المالي في البنك وش يقول هو، نجم نخبي فلوسي في بنك الربوي ولا لا؟
1: نعم. أول الكتب التي ألفت في الأموال من ألفها علماء مسلمون. الأموال أبي عبيد القاسم بن سلم، هذا كتاب قديم جدا.
0: صحيح.
1: الأمة الإسلامية في كتابها تأسيس لكل المعاملات المالية.
0: صحيح.
1: الأصل في المعاملات المالية هو الجواز الأصل، وأتى الإسلام ليصلح المعاملات الفاسدة. أما الأصل في المعاملات المالية الأصل فيه هو الجواز. فإذا وردت معاملة فاسدة مثلا كجهل العوضين، يعني أنا كي نقول فما تجارة بيع وشراء، أنت عندك عوض وأنا عندي عوض.
0: نعم.
1: احنا اليوم ولي نعرف البيع كان بالفلوس، لكن من قبل ما هيش الفلوس هي الأساس متاع التعامل فقط، لا هناك المال السيولة اللي هي ذهب وفضة، وهناك أيضا مقايضة ناخذ شيء بشيء. فإذا جهل أحد العوضين هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم.
1: نقول لك مثال. اليوم جاني أحد الإخوة بعث لي رسالة، أشي يقول لي، يقول لي أنا عندي صديقي يكرف السيارات، أنا عندي 17 مليون، قال أعطيني 17 مليون نشري بيهم أنا السيارة بتبيع باش يزيد عليها، مش تخدم 3 سنوات، بعد 3 سنوات تأخذ أنت السيارة هذيك بلاش، يعني بك 17 مليون اللي قدمه من قبل.
0: نعم.
1: هنا إيش عندي؟ أنا عندي جهل لأحد العوضين.
0: صحيح.
1: فما عوض معروف هك 17 مليون هكي ثابتة معروفة،
0: لكن
1: لكن العوض الثاني اليوم السيارة هذه اللي هي تشريت ربما بخمسين مليون.
0: نعم.
1: بعد 3 سنوات وين هي مكرية، يعني تصور دي كهرباء مكرية ولا كهرباء في سيارة أجرة، وتصورها أنت بعد 3 سنين
0: الحالة انتح.
1: الله أعلم،
0: قد تكون،
1: الله أعلم
0: قد تكون به
1: هناش فما. نعم. عندي جهالة.
0: صحيح.
1: في أحد العوضين، فإذا وقت الجهالة في أحد العوضين هذا البيع يعتبر بيعا منهيا
0: عنه.
1: منهيا عنه
0: غرر. نعم.
1: وبالتالي وقتنا نرجع احنا للقواعد المالية اللي قام عليها النظام الإسلامي، واللي كانوا من اول من ألف الأموال هم علماء الأمة الإسلامية في القرن الثاني. نعم. في القرن الثاني. نعم. وبدأ التأليف. هل قبل التأليف ما كانش موجود المعاملة المالية؟
0: موجودة.
1: موجودة. موجودة. البيع والشراء. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تاجر في الدنيا وأبرك تاجر في الدنيا.
0: صحيح.
1: وأعظم من استثمر وربح في الدنيا وأصحابه أهل مكة كلهم تجار.
0: تجار.
1: كلهم تجار. هل الخبرة هذه بكلها ما كانش محوطة بالإسلام اللي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله. مش ممكن مش الإنسان يعمل عمل يتحرك حركة من الحركات من غير ما يكون عارف حكم ربي سبحانه وتعالى فيها. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تفطن المرأة، مش راجل، مرأة.
0: نعم.
1: لذكائها وخبرتها بالمعاملات المالية
0: خولة.
1: حطها أمينة السوق. أمينة السوق. تصور أنت مرأة هي اللي قائمة بأمانة السوق في المدينة المنورة.
0: نعم.
1: مرأة باش تعرفوا قيمة المسلمين في المعاملات المالية.
0: نعم واضح سيدي، بارك الله فيكم. السؤال الثاني سيدي، قال أنا مشيت نعدي عن عيني، يعني هو بصير ربي يشفيه ويعافيه، فالطبيب قال له ما عادش تسجد على على القاع أبدا،
1: يقع الضغط على العروق ربما تنفجر العروق.
0: هو قال ما نفهمتش، لكن احنا مناش مطالبين نفهم. كل هو الطبيب قال له، فيقول لك أنا نصلي كل شيء واقف، لكن وقت السجود نقعد على كرسي أو على البنك. صلاة صحيحة ولا يا شيخ؟
1: أشار علماؤنا إلى أن الفتوى في غير مجال خبرة المفتي تكون من طرف الخبير في ذلك المجال، وليس للمفتي إلا صياغة الفتوى. احنا هنا المفتي شكون؟ هو طبيب العيون. فضبط الفقهاء هذا الأمر بأن يكون الطبيب حاذقا أمينا.
0: أمينا نعم،
1: ما قالوش مسلم،
0: لا احنا ما
1: قالوا حاذقا أمينا، يعني في خدمته منضبط ما يكذبش. فإذا أخبرك الطبيب الحاذق والطبيب الأمين بأن هذا الفعل من السجود يؤثر سلبا ويؤثر بالضرر على العين، فنحن نلتزم بقوله ولا نسجد إلا بالمقدار الذي لا يحدث الضرر.
0: نعم.
1: فإذا كان لك شك وظن غالب أن هذا الطبيب ليس من أهل مش الحذق، لا هو حاذق، هو ماخذ شهادته كان اللي هو
0: حاذق.
1: كان هو حاذق لكن ليس من أهل الأمانة.
0: نعم.
1: فأنا أنصح باستشارة طبيب ثاني
0: آخر بالضبط
1: حتى يتوفر لك. فإذا اجتمع القولين على أمر واحد اتبعته وأنت مطمئن الصدر لهذه الفتوى تصلي دون أن تسجد السجود الكاملة.
0: نعم بارك الله فيكم. نعم. شيخنا، وأستسمحكم في اتصالين، وأنا منها في أول الحصة لم أشر إلى المسألة، يوم الأربعاء إن شاء الله نذكرها في آخر الحصة، سيكون معنا سماحة مفتي الجمهورية التونسية فضيلة الشيخ هشام بن محمود في لقاء خاص ومباشر كذلك يوم الأربعاء إن شاء الله، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إن شاء الله بحول الله تعالى. وهذا فخر لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نواصل استقبال الاتصالات الهاتفية ونقول السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: سيدي عللي شوية في صوتك، نسمعك بالباهي سيدي الغالي.
6: السلام عليكم.
0: ما شاء الله. سيدي ذكرني بالاسم.
6: ناصر.
0: ناصر. سمعت شيخ.
6: الناصر.
0: الناصر. مرحبا سي الناصر، هلا وسهلا سيدي. من أي ولاية سي الناصر؟
6: قفصة.
0: من قفصة. مرحبا سيدي، تفضل شنو سؤالك؟
6: وين أنا؟
0: نعم.
6: أنا قد نصف
0: حاجة. أها.
6: كيف؟ وأسف كيف؟ صلني.
0: ال
6: ابن
0: الناصر. سمعت دكتورنا؟
1: لا
0: لا مش نسمع فيك بالباهي سي الناصر، لا انا لا الدكتور.
6: الكتاب صلي.
0: كتاب
6: كتاب الناطق.
0: المصحف الناطق.
1: المصحف الناطق.
6: نعم.
0: ايش به المصحف الناطق سيدي؟
6: وصلني بارك الله
0: فيك. الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. انا كي نسمع هكا نفرح، ربي ان شاء الله ينفع بك سيدي. ايوه
6: قبلت الحديث قصير كثير
0: يعني قصير. ربي ان شاء الله ينور بصيرتك.
6: نحل الكتاب ونتبع بالقلم اما مواضع نشوف انا هيا القارئ يقرا يبدا ويتوقف زين مش من وين توقف هو انا ونتبع
0: تتبع
6: نشوف يا هل ترى يبدا انا حاله وهو يقرا وانا نستمع تكتب لي ختمه ولا
0: واضح.
1: نعم
6: هذه لو
0: واضح سيدي.
6: سالتكم المره فاتت وما ما فهمتش
0: الجو
6: انا نصلي تحضير الجامعه ما يصلي ما فيش جمعه كان الخمس اوقات
0: يسمى معناها مصلى بين بلغتنا نحن العاميه باه ما هو مسجد. هذا لفظ الفقه الصحيح مسجد. ايوه
6: نصلي بعد قبل الظهر نصلي اربع ساعات لكن نهار الجمعة
0: ايوه
6: نصليش فيه ما فيش صلاة جمعة ونمشي للمسجد اخر ابعد من العيد الاربع ركعات ذوك نصليهم قبل اذان الجمعة يا هل ترى يجوز ولا ما يجوز؟
0: واضح.
6: وصلاة الجمعة كي نوصل على ركعة واحدة نحن ترى نصلي ركعة واحدة ولا نصلي ظهر كامل؟
0: حاضر حاضر.
6: وإن شاء الله
0: ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. بارك الله فيك. ربي يحفظك. شكرا
6: الله فيك.
0: شكرا سيدي. شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا. قولوا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا لله. مرحبا بك.
7: أهلا السلامة الشيخ.
0: الله يسلمك. ربي يحفظك. يسمع فيك شيخنا. ذكرني بالاسم.
7: هنية من القصرين.
0: هنية من القصرين. مرحبا أختي هنية. أهلنا في القصرين. تفضل يا ليلى.
7: مرحبا سيدي. عندي زوج سؤالات.
0: تفضل.
7: عندي سؤال الأول. عندي زوج وليدات مرضى. ناي وليد.
0: ربي يشفيهم.
7: الوليد عمره 25 سنة. معناتها نقول ملاهي به ندوش له ولبسه ودبشه ملابس الداخلية.
0: فهمتك.
7: إلا ما ندوش له ولا ما نلبسه.
0: نعم.
7: يا درا معناتها عندي أجر ولا عندي أثم معناتك هنا هو كبير معناته ولا يضل لابس
0: فيه. عندك معك شكون في الدار مثلا بوه أخواته؟
7: ما لا يبيه كنا.
0: واضح.
7: هو ما يبيش لي ما يكحش له.
0: واضح.
7: فهمت. ما يكحش لي. ناي هو اللي معطينا هو اللي يخليني ندوش له ولبسه ملابسه داخلي.
0: واضح. واضح.
7: يعني درا زي عندي اثم ولا عندي معك ما نعرفش كيفاش.
0: رب ان شاء الله يخفف عليه. ايوه. عندك السؤال الثاني.
7: والسؤال الثاني نصلي في قيام الليل.
0: نعم.
7: معناتها نقوم قدام الاذان الفجر نص ساعة.
0: ما شاء الله.
7: نصلي هيك العشر حتى ال 14 ركعة نوصل حتى 16 ركعة.
0: نعم.
7: أما مش ما نصليهمش كل بالواقفة معناتها نتعب نصلي شطر بالواقفة وشطر نصلي زي الصلاة. وبعد معناتها نسبح هكا شوي ونتكلم أذن أذن أذن الفجر. نصلي الفجر. نصلي الحمد لله وقول الله أحد قل أعوذ برب الفلق. هذا معناتها أنا اللي حافظت ما عنديش صبر ياسر حافظة.
0: يعني ما يسألش.
7: نقعد قدر نصيف ساعة ونزيد نصلي الصبح.
0: واضح. تصلي معناها الفجر وبعد نص ساعة تصلي الصبح. واضح أختي.
7: هي عندرا هذا صحيح مش صحيح مش نفاهم.
0: أنت علاش تستنى نص ساعة معناها؟
7: هي ما يصلهمش مع الفجر تبع نقعد نسبح شوي وزيد قدر نص ساعة أربعة دراج خمسة دراج زيد نصلي الصبح.
0: واضح.
7: ما نصليهمش فجر تبع نطول.
0: واضح أختي. طيب حاضر حاضر حاضر. ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي
7: يحفظك.
0: شكرا جزيلا. ربي يحفظك.
7: سلم لي على شيخنا.
0: ربي يحفظك يا لله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. طيب شيخنا نمشيو لسؤال سي محرز اللي يسأل اللي يقول لك شيخ السهو في الصلاة يعني مش ديما نبنيه على اليقين كان كيسير ديما لكن كيسير مرة بعد قداش نصلح ونواصل صلاتي ولا كيفاش بالضبط؟
1: نعم. الأمر المعروف فقها هو أنه الإنسان إما أن يكون شاكا أو يكون مستنكح الشك.
0: واضح.
1: فمن استنكحه الشك صار مريضا وهذا المرض هو شعبة من الجنون والعقل هو شرط التكليف فإذا اختل شيء من العقل اختل بمقداره مقدار من التكليف ولذلك قال العلماء بأن من استنكحه الشك فليتم صلاته وليبني على اليقين.
0: نعم.
1: ونصحوا بأن يرغم الشيطان بسجدتين بعد السلام فإذا استنكحه الشك أيضا في السجدتين يترك السجدتين مرة واحدة حتى يشفى فإن شفي وعادت إليه الحالة يبقى على ما كان عليه لأن هذا بداية لاستدراجه نحو استنكاح الشك مرة أخرى فإذا كان الإنسان عادي ككل الناس
0: يسهى مرة في الثلاث نعم. أيام مرة في النهارين
1: ككل الناس نعم. فهذا يبني على النقص ويتم صلاته ثم بعد ذلك ينظر هل هناك نقص أو هناك زيادة ليتدارك الأمر بسجدتين قبل السلام أو سجدتين بعد السلام. بعد السلام. نعم.
0: بارك الله فيكم يا شيخنا. سي قيس من جندوبة يقول شيخ احنا مات ميت في الليل
1: نعم
0: فتخل حار هو يقول لك تو جماعة تقرأ القرآن جماعة تحكي في حديث الدنيا وتقطع وتريش أيهما أولى يعني.
1: نعم. هذه المناسبات قال فيها علماؤنا كفى بالموت واعظا، هي فرصة، فرصة متاحة لكل عالم ولكل داعية أن يغتنم فرصة وجود الموت لكي يقدم ما يحرك القلوب وما ينفع الناس، وهي فرصة للدعوة إلى الله
0: سبحان الله.
1: وكثير من علمائنا كانوا يهتبلون هذه الفرصة فيقرؤون ما شاء الله سبحانه وتعالى من كتاب الله، وقبل أن يدعو للميت وأهل الميت يعطي موعظة لترقيق القلوب ودعوة الناس إلى التمسك بالصلاة والتمسك بشرائع الإسلام.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوها قالوا هلموا غايتكم، يتحلقوا.
0: نعم، وهذا حديث عام.
1: نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكة ويقولهم كيف تركتم عبادي، يقولوا تركناهم كذا وكذا وكذا. في آخر حديث طويل يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طيب، هل من كرم الله العظيم أن يغفر للأحياء ولا يغفر للميت؟ بالعكس، هي فرصة، فرصة لأن نستمطر رحمة الله تعالى للميت بهذا الوعد الحقيقي المؤكد في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن إذا نقرأ القرآن في حلقة مع وجود الميت ومع عدم وجوده بعد دفنه، ونغتنم الفرصة لتذكير الناس، عاش خليه انت قطع ويريش، وخاصة كذا اللي أسلوبك حلو وتجيب قصص من الواقع وتجيب بعض العبر مما خلده التاريخ الإسلامي موجود في كتب التراث وخاصة في كتب الطبقات وكتب التراجم، وتعطي قصص حقيقية مش خرافات. وهذاك علاش حنقولنا الناس المتبوبين لهذا الأمر ما تتركوش مثل هذه الفرص. راه ربنا سبحانه وتعالى مش يقول لك هي بدعة، مش يقول لك لما حضرت في المكان الفلاني ورأيت المنكر، قطع ويريش حتى في الميت وأنت ساكت، هل ألهيتهم في سماع ذكر الله؟ نص فقهاؤنا على أنه الجنازة إذا كان الناس اللي تبعوا فيها قاعدين يقطعوا ويريش ولا هيهم بيش بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه أناه أولى الذكر بلا إله إلا الله، وإلا
0: ترك الناس على
1: مش ترك الناس، نهيهم عن الجهر بالذكر فيقعون فيما هو أعظم من من الجهر بالغيبة والنميمة والحديث والمنكرات أنواع. هذا لو فرضنا أن الذكر منكر، ولكن ما قال عالم من العلماء إلا عند هذه الحثالة أن الذكر منكر، الذكر ليس منكر حتى ولو كان في غير الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن لم يقع نهي
0: ما فيهش منع.
1: إن وقع نهي فنحن نقول سمعنا وأطعنا، أما إذا لم يقع نهي فالأمر العام حجة، عمومات القرآن وعمومات السنة حجة عند كل علماء الدنيا إلا في هذا الزمن الذي سمعنا فيه الأعاجيب ولا زلنا نسمعه.
0: نعم، الله المستعان.
1: عاش قلنا احنا حتى الحديث الضعيف في حد ذاته، فمبالك حتى تستدلنا بحديث صحيح، حديث المباهات بمجالس الذكر، أحاديث مش حديث واحد.
0: نعم،
1: لكن أنا همش نجيب لهم هالناس هذم اللي يقولون هذا بدع. وكنت قلت لكون ابن تيمية نفسه استعمل الأحاديث الضعيفة، بل أجمع العلماء على ضعف هذا الحديث. شو يقول هو؟ يقول وشواهد الحق عليه لائحة، ويزيد يعود يذكرها ابن القيم ويقر كلام شيخه، وشواهد الحق عليه لائحة، رغم أنه أجمع كل علماء الحديث ابن الجوزي وغيره وغيرهم على أن هذا الحديث لا يصح وفيه علل متناهية.
0: نعم،
1: شوف الحديث هذا مشهور وعطى عند الناس، يقول عن عبد الرحمن ابني سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا رؤيا الأنبياء
0: نعم.
1: قال رأيت رجلا من أمتي آتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيدين. حديث طويل جدا أنا ذكرت منه ثلاثة فقرات فقط. الحديث هذا ضعيف بإجماع علماء الحديث
0: سبحان الله.
1: هو مع ذلك يقول عليه ابن تيمية وشواهد الحق عليه لائحة ويقره تلميذه ابن القيم على ذلك ويكرر نفس الكلام وشواهد الحق عليه لائحة. هذا سيدي من كيسكم فردوا علينا.
0: أنا
1: رغم أننا لا نحب المناظرات لكن يتطاولون على علماء الأمة بألسنة حداد فيسلقونهم هذا لا يصح الأخذ عنه وهذا فيه ليس على المنهج وهذا لا أدري ماذا وهذا لا يؤخذ عنه. هاو علم سيدي هاو جب لكم الأدلة من كتبكم ما تخش ما أعرفه إيش لا نعرفه كتب الشيعة وكتب السنة وكتب الخوارج وكتب الظاهرية كلها مبسوطة والحمد لله ونقرأ ولله الحمد وكثير من أصدقائنا وزملائنا يقرؤون أكثر مما أقرأ لأن تعجب بعض قال فاش تقرأ 200 ورقة في الليلة فما شكون من زملائي يقرأ كتاب كامل في ليلة نذكر شيخ أحمد الأبيض ربي يبارك فيه كان يجيه الكتاب يجي مضغوط في كتاب جيب هو كتاب كبير يقرأه ويستشهد به بالصفحة والسطر في خطبة الجمعة ونقرأ أنا من بعده هو كان وقت اللي كانت الكتب بعض الكتب ممنوعة
0: ما شاء الله. طيب دكتورنا بارك الله فيكم سي قيس من جندوبة يسأل يقول القصة هل هي صحيحة هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ لأنه نفخ على نار سيدنا إبراهيم ما هو لهناش نفتح قوس اي هذا
1: حديث القرد في البخاري
0: أيوه القرد في البخاري وهذا في الصحيح
1: وحديث بول البعير
0: البعير نعم وندخل نعم ونش نحله يعني في الاخير انا ارى انه يعني مشايخنا وفم ما شاء الله من الشباب
1: نعم
0: سي فراس بن ساسي هو اللي نعم عنده حصه نعم معنا في الاذاعه
1: نعم يعني
0: تصدر واجاب على بعض نعم هذه التي استشكلت على بعض الناس
1: نعم. مثل هذه الأحاديث هو كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يضعها في نعم كتبه وهي موجودة
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنها توقع الناس في بعض الاضطراب
0: قد يتوهم الناس أشياء أخرى على
1: خاصة عندما نزل العلم إلى عامة الناس
0: نعم.
1: قديما كان العلم محصور في أهله ومن استشكل شيئا عاد إلى أساتذته وإلى شيوخه فيوضحون له الأمر. هناك كثير من الألفاظ نعم في الأحاديث ليست على ظاهرها وهناك ألفاظ في بعض الأحاديث هي من أوهام الرواة
0: نعم.
1: وهناك كما ذكرت من الأول أن هناك أحاديث في البخاري وفي مسلم وهي مردودة
0: نعم
1: متنا وليس سندا
0: صحيح.
1: وعندنا علم كامل يجهله كثير من الناس هو علم نقد المتن. نحن ننقد المتن فالمتن إذا خالف العقل الصريح أو خالف أصول الدين حتى ولو كان في البخاري حتى ولو كان في مسلم حتى ولو كان في الموطأ إذا ثبت أنه من وهم الرواة أيضا ينفى ويرد هذا الوهم وقد يكون من المدرجات. كتاب كامل لأبي الفضل عياض رحمه الله تعالى في 3 مجلدات شوارق الأنوار شعمل فيه رد أوهام وتصحيفات الرواة في الموطأ وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وبالتالي هؤلاء اللي يسميهم في روحهم الثقافات ما أتونا بجديد فرجالنا هم الذين محى السنن وخلصوها من كل ما خالطها. وهذا الحديث وغيره
0: نعم نعم
1: هو من هذا الباب ونتجاوزه
0: نعم. ولكن زاد مهم مرات أنه نشرحه للناس أن ننصحهم أنهم يتبعوا الحصة التي يؤثثها شيخ فيها الدكتور
1: حتى الوبضات التي يقدمها في غير الإذاعة أيضا فيها كثير من النفع. أنا نعم ننصح بمتابعة الصفحة متاعه.
0: واضح دكتور نعم. بارك الله فيكم. سؤال الأخير يسأل يقول شيخ المصاحف فيها عدد مختلف من السجدات هو المصحف اللي عنده فيها 14 نعم سجدة يقول لك أنا في صلاة الفرض والنفل هو مش في باله فرض خاطر قال فرض
1: نعم
0: علي أني نسجد السجود التلاوة نعم. بهذا أنا نقرأ وكنت على غير وضوء نسبح ولا شنو نعمل وإذا جاء في الصلاة شنو نعمل.
1: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دليل المشروعية فقط، لا دليل فرض ولا سنة ولا مستحب ولا غيره، هو دليل المشروعية. ثم بعد ذلك ننظر هذه المشروعية في أي درجة، قد تكون في درجة الفضيلة، قد تكون في درجة المستحب، قد تكون في درجة الفرض والإلزام.
0: نعم.
1: السجود التلاوة كله من المسنونات وليس من الواجبات. جميل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سجد في المفصل عندما كان في مكة، لكن ثبت أنه في المدينة ما سجد في المفصل أي سجدة. ولك تقرأ أنت مثال والنجم إذا هوى في آخرها، قد تجد في مصحفك سجدة.
0: نعم
1: نعم، لك أن تسجد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدها في مكة ولم يسجدها في المدينة ولم ينهى عنها، فبقيت مشروعة، لكن الأفضل أن يكون آخر

0: قتل الإشارة بارك الله فيكم.
1: من ثلث
0: صحيح
1: أيضا هذا الذكر كتعويض لهذه العبادة. وهذا
0: ورأينا مشايخنا يفعلونه ثلاث مرات.
1: ليس هذا من بحبال المشايخ فقط بل هو سنة سنة قديمة جدا. نعم. وين التراويح؟ أهل مكة كانوا يصلون أربعا ويطوفون بالبيت.
0: نعم.
1: أهل المدينة قالوا لن يسبقنا أهل مكة فكانوا يصلون أربعا اللي هم تطرف ويزيدون أربعا وحدهم أربعة مع الإمام وأربعة وحدهم ثم بعد ذلك يزيدون أربعة مع الإمام وهكذا. تعويض العبادة
0: نعم.
1: تعويض العبادة بعبادة أخرى أمر مشروع من السلف الصالح.
0: نعم واضح. بارك الله فيكم شيخنا وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم.
1: عن سنة في الحصة ما جاتنيش
0: هاي.

0: سلام.
1: وعليكم
2: لا
1: السلام.
2: لا عنده صيغة أخرى في برنامج آخر.
1: لا هو عنده الصيغة القديمة ذيك. هو معنا تو احنا المذهب الجديد.
2: أيوة.
1: أيوة احنا عنده الصيغة القديمة ذيك وعندنا صيغة جديدة.
2: الحمد لله.
1: المذهب في القديم والمذهب في الجديد.
2: إن
1: شاء الله. على كل رحبوا بالأخ سالم الشاعري من وراء الأجهزة التقنية. مرحبا بك سالم. ونواصل الإجابة على الأسئلة شيخنا. سؤال سي الناصر من قفصة. هو وصل له المصحف الناطق ربي يبارك فيه. وفقدت أنا هنا شفت في الصفحة بعضهم يحكي على مسألة التطبيق الصوت. بعثنا لهم رسالة وإن شاء الله يتلفاوا الخيان في الويب يتلفاوا مسألة الصوت في تطبيقة الإذاعة إن شاء الله تعالى وخيان. لكن تفطنت إليه منذ قليل. سي الناصر قلنا من قفصة شيخ يقول أنا المصحف الناطق وصلني. هو تعرفوا كيف الشيخ دمسيدي يحط القلم على الآية ويجيب له القارئ اللي يحب عليه.
2: هو يبيع موجود الحالي حالي في المكتبات موجود.
1: نعم وحنا نشروه من المكتبة ونعطوهم احنا بما يسر الله. بما يسر الله مطالبات ولا تبارش
2: بالطبيعة.
1: بما يسر الله. طيب فيقول شيخ أنا إذا نعمل هكاكة ونتبع بالآية بالآية ونحقق ختمة سماعة تكتب لي ختمة في ميزان حسناتي وإلا لا.
2: كان أحد شيوخي ممن أدركناه من رجال الزيتونة سيدي عمرو الدبيش رحمه الله تعالى. كان يوميا هو رجل كبير عمره في فوق 80
1: ما شاء الله
2: تجد السماعات في أذنيه. أش عندك يا سيدي؟ يختم في القرآن في الطريق يختم في القرآن في الدار يختم
1: سماعا.
2: في القرآن سماعا وله الأجر والحمد لله رب العالمين.
1: أكيد. نعم هو إذا كان النظر في المصحف في له أجر ربي. نعم. هذا سبحان الله يعني ابتلاه بفقد نعمة البصر هذه ربي نور بصيرته فبحول الله إن شاء الله.
2: سماع القرآن له تأثير كبير حتى على القلب والخشوع والحضور. ولذلك المسلم ماذا به يسمع ديما القرآن. وإحنا قلنا أشرنا من قبل البدعة. نعم. وهي أن طالب العلم وهو قاعد يعد لامتحاناته عاد مش يحط فلانة وعلانة وهو يطمئن للقرآن ويحط قرآن يجي واحد تبارك الله مفتي ويقول له هذا بدعة. يعني كي يحط هو فلانة وعلانة مش بدعة أما كي يحط القرآن ولي بدعة. الاستئناس بسماع القرآن هو من السنة.
1: نعم.
2: بل إسماع القرآن حتى لغير المسلمين هو من السنة.
1: نعم.
2: وقد أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الصحابة من يسمع. نعم. المشركين القرآن. فإسماع القرآن سنة.
1: نعم.
2: خاصة إذا قل سماع القرآن في الأماكن. برشا ناس يقول لك شنو القرآن في الأسواق عباد اللي إلهي ولي ولي ولي هذا بدعة. ما يزيش عاد هو القرآن ممسوح من كل بقعة تكمل حتى الصباح الناس تسمع القرآن تقول لا ما تسمعش لأنه سوق. يا سيدي مش مطالب هو بالاستماع هو فقط عنده مجرد السماع فيه أجر بإذن الله تعالى حتى ولو لم يكن منتبها لما في القرآن. لأنه اليوم ثبت علما أنه الصوت القرآني في حد ذاته له تأثير حتى البسملة كي تقول بسم الله الرحمن الرحيم على الماء تتغير التركيبة متاعه ويستقيم. فما بالكم بكتاب الله تعالى.
1: أنا قرأت أنا بحث لهذا ولكن في الأخير فما شكون رد من الدكاترة قال هذا بحث يعني ما هوش بحث علمي دقيق.
2: على كل حال هذه البداية والشخص اللي ننتقد يأتينا بالبحث العلمي الكامل
1: إن شاء الله. نعم.
2: يعني الفايدة ليس في الانتقاد فقط الفايدة في أن تأتيني بالبديل. يعني كي تقول لي أنا حرام وبدعة وممنوع أعطيني بديل.

0: نعم تخليهاش فارغة.
1: هذا المسلم كيفاش؟ نعم. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ قال كان يفرغنا
0: ثم يملئنا.
1: هذا نعم. هو المطلوب. المسلم والعالم والمفتي والداعية ما عندوش حق باش يقول حرام حرام حرام حرام ويعطينيش
0: البديل.
1: البدائل لابد من وضع البدائل، وهذا اللي أدركنا عليه علماءنا من الزيتونة في كل المجالات. شكون اللي عمل الفرق الكروية الأولى؟
0: نعم.
1: شكون اللي عمل الفرق المسرحية الأولى؟
0: نعم.
1: شكون اللي اعتنى بتهذيب الذوق في الشعر المختار للأغاني؟ كلهم علماء الزيتونة. ليش؟ لأنه المسلم مطلوب منه أن يعمل بقدر استطاعته للخروج من الناس بالناس من نعم. الواقع الرديء إلى ما هو أحسن منه، حتى أهل النصر الحسن جدا
0: الحمد لله إن شاء الله. نعم هذا نعم. هو ثم مرات أشياء أنت تو تخليه معناها كان فجأة حياة الكل مبنية على شيء، ثم فجأة تريد أن تحمله على فعل الصحابة ضربة واحدة، هذا لا يستقيم. أنا طبيعة البشر ما خلقناش بالطريقة.
1: قال عمر عمر بن عبد العزيز قالوا يا بني الولد عبد الملك رحمه الله نعم. تعالى نعم. إني أخشى أن أحمل الناس على الحق مرة واحدة فيدعوه مرة واحدة نعم. كما بعض الفنانين وقت اللي تاب وأعلن التوبة متاعه بالانقطاع، أنا مشيت له بالذمة، سافرت له من البلاد وهبطت هنا لتونس، قلت له يا فلان إن المعول الذي هدمت به هو المعول الذي يجب أن تصلح به، ما سمعنيش. هو أعلن التوبة متاعه وخرج من المجالس باب الإنكار، وبعد رجع كأول ما كان عليه. لا. لا. ليش؟ لأنه الأصل فيه أنه نفس المعول نفس الأداة التي خرب بها هي التي يصلح بها.
0: وفيها غرام وحب لها.
1: نعم. كم من أنشودة، كم من أغنية، كم من مسرحية أتت به ما شاء الله من الناس إلى طريق الهداية. كان سيدي الفضل بن عاشور رحمه الله تعالى يؤلف الأناشيد.
0: نعم.
1: وأناشيده موجود لحد الآن، ما زالت عندي المقطوعات متاعه وفي الكتب كانت منشورة، يليت من يحييها ويعيد نعم. نشرها بين الناس.
0: نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم وزادكم الله
1: حتى في اللغة العربية. سيدي
0: نعم
1: الأناشيد اللي كنا نحفظها قبل باللغة العربية اللي كانت مع السيدة عالية بابو مثال في جنة الأطفال.
0: نعم
1: واللي
0: صحيح
1: واللي كان مع كثير حناش كنت تربينا
0: كنا والله
1: في العربية تربية، كانت اللي يغلط يتكلم باللغة الفرنسية يتخطى يدفع دوره في الشقاقة.
0: نعم.
1: بس شوف دي الثقافة اللي تربت عليها الأجيال السابقة والتي يجب أن تعود في هذه الأجيال بطرق حديثة. اليوم عندنا طرق جديدة نعم.
0: تتماشى مع طرق العصر
1: سواء كان في الهدايا ولا في العقوبات.
0: نعم.
1: نفس الشيء.
0: بارك الله فيكم سيدي. سؤال الموالي يقول أنا نصلي في مسجد ما فيهش الجمعة، فقبل صلاة الظهر شيخنا أنا أصلي 4 ركعات، لكن يوم الجمعة نمشي فما نصليش قبل أذان، فما نصليش أنا بعد الأذان أصليها نعم. قبل أذان الجمعة.
1: للمسلم يوم الجمعة أن يصلي ما شاء لكن ليس بنية الراتب. وهي في الأصل هي نوافل كلها مش محتاجة للنية، ما صلي في زمان من الأزمنة في نعم. صلوات النوافل يعتبر من تلك، يعني كنت تصلي في الصباح مثل بعد شروق الشمس واستحلال النافلة كنت تصلي ركعتين ما غير ما تقول انت راهم هذا الضحى، هم مش يحطوا لك في ديوان صلاة الضحى. نفس الشيء تدخل الجامع تقعد تصلي حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطعت عن الصلاة. هذا هو المطلوب. صلي كما شئت، مش تنويهم انت كون رواتب لا معناش حنا
0: الا السنة المؤكدة نعم. يعني هذه تنويها، ولكن نعم. ما عدا ذلك تبقى النية العامة بحول الله تكفي، إن شاء الله ربي يتقبل من الله الجميع. سؤال الأخير شيخنا يقول لك إذا نخلت على ركعة واحدة من صلاة الجمعة، معنى نعم. يصليوا في الجمعة ونخلط على ركعة واحدة، نصلي ظهر وإلا نصلي ركعة واحدة بركة؟
1: الجمعة فريضة من الفرائض
0: نعم.
1: حكمها حكم كل الفرائض، فإذا أدركت ركعة كاملة يعني أدركت الإمام وهو راكع
0: قبل أن يرفع من ركوع،
1: وإلا على الأقل شاركته هو يرفع وأنت تركع، إذا شاركته في جزء من الركوع فقد أدركت الركعة، فتقوم وتأتي بركعة أخرى نعم.
0: بالضبط.
1: فتقوم وتأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا
0: نعم.
1: على مقتضى أن سقره في صلاة الجمعة.
0: واضح.
1: لكن إذا لم تدرك مع الإمام ركعة، يعني وقت اللي هو رفع أنت كساعة أخلط مش تدخل معه في السجود، لن تدرك الصلاة، وهذه اللي نبهوا للفقهاء في أحجية قالوا صلى وما نوى وما صلى وقت اللي يكمل الإمام تقوم تجيب 4 ركعات ظهر.
0: نعم.
1: وأنت نويت الجمعة وصليت ظهرا، وصليت ظهرا ولم تنوي الظهر، بلذلك أعطوا حجية قالوا صلى وما نوى ونوى وما وما صلي، صلي الظهر متاعه. فإذا كان في البلد جمعتان فعلي أن يذهب إلى جامع آخر فيصلي،
0: يصلي
1: يحط ذلك يعتبرها نافلة.
0: نعم. واضح شيخنا، بارك الله فيك. وأستسمحكم في اتصال هاتفي نستقبله، نقولوا السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا لله، أهلا وسهلا.
2: عايشك،
0: ذكرني بالاسم.
2: نجيبة من تونس.
0: مرحبا أختي نجيبة، أهلنا في العاصمة، تفضل يا لله.
2: شوف أنا خرجتني الحج.
0: خرجت في قامة الحج؟
2: خرجت
0: الحمد لله. الله إن شاء الله ربي يكتبها لك إن شاء الله.
2: أمين إن شاء الله. هذا أنا عندي مشكلة، عندي قريب 40 سنة أمرت بالحمرة في ساقي. الحمد لله لاباس، ارتحت ما خلفت لي نفاس. لبست الكلاس ديك الميديكال.
0: فهمتك.
2: توا كي خرجت من الحاجة قعدت نخمم ندرى نجم نمسح عليها ولا ما نجمش، وخاطر هي هذاك اللبسه نتاعها مش تاهل معناتها.
0: انت توا في تو في الهناء، انت توا قبل الحج صح في صلاتك الهناء تمسح عليها؟
2: لا انا مانيش نمسح عليها، هاني مرة ما نلبسش، اما خاطر غاديك يلزمني باش نلبسها في الدنيا سخونة ومع السخانة ساخي تتنفخ حتى تصبرت وما تخليش.
0: فهمتك.
2: هذه الحكاية. ما قعدت متحيرة شنو نعمل. ما هي من الكلاس، قريت الكلاس مش قدام الصوابع يبدو عريانين.
0: اي عرفتهم الجوارب. عرفتهم.
2: اي عرفتهم
1: الجوارب الطبية.
0: اي هذيك تتباع في الصيدلية.
2: قلت غاديك ساقي كانت تتنفخ ما نجيبش الصبات.
0: نعم اختي ان شاء الله بحول الله.
2: ما فيهاش حل
0: لحتى. اي ان شاء الله ربي ييسر لك امرك ان شاء الله. انت معك شكون يمشي معك؟
2: انا باش نمشي وحدي.
0: وحدك طيب. ايوه هذيك علاش باهي. الله ييسر لك ان شاء الله، وربي يكتبها لك اختي نجيبة ان شاء الله.
2: يا ربي يحفظك،
0: بارك الله فيك، ربي يعزك. شكرا جزيلا لك، يعيشك. شكرا وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخنا اختنا هنيه من القصرين. عندها قال زوج اولاد مرضى، معناها مساكن في شيء من الاعاقه. بنت وولد. الولد كبير عمره 25 عام، فهي اللي تعمله الاغتسال وتلبسه ملابس وتقوم به لأنه ما يركح حتى حد كان لأمه. فتقول لك هل عندي أجر وإلا آثمة أنا؟
1: يتعين فيها هذا العمل وواجب عليها، فهي تكشف منه ما هو محل الضرورة، وتنظر منه ما هو محل الضرورة، وتحاول أن تصرف بصرها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم. وتقوم بهذا الأمر لها في ذلك الأجر الكبير، مش الأجر فقط بإذن الله تعالى، وهي تتعامل مع رب كريم.
0: أكيد سيدي.
1: وخدمة العباد ليست من الأمر الهيني، فهي تحتاج إلى همة عالية وتحتاج إلى صحة وقوة.
0: صحيح.
1: وحي الله كل من عنده بشر.
0: أكيد
1: يعني سواء إيه. نعم. كان ولد. إيه. نعم. ولا أخ ولا أم ولا أب ولا ابن، يكون في حالة تحتاج إلى خدمة فيقوم بهذه الخدمة، وقد قام بها سادات الأمة.
0: سيدنا أبو بكر الصديق.
1: أبو بكر نعم،
0: مشهور القصة. وبعده
1: نعم،
0: سيدنا عمر.
1: نعم. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه
1: كان لا يتأخر عن خدمة. نعم. الناس، حتى أن الجارية تأخذ بيده إلى سكة من سكك المدينة فلا تتركه حتى يقضي لها شأنها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، العمل هذا المتعدي والذي فيه خدمة للبشرية هو من أعظم الخدمات، حتى أن الخدمة المتعدي جعلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في درجات الإيمان، فقال الإيمان 74 أقلها شنو؟
0: علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعب.
1: وقت الإنسان يجي في طريق من الطرقات ويلقى فما حجرة ولا فما سجرة ولا فما وسخ معطل الناس، ما يقولش لها حتى جيت بالبلدية، بل هذه فرصة.
0: صحيح.
1: فرصة جابها لك ربي سبحانه وتعالى. نعم. وانت تتكبر عليها، فرصة جابها لك ربي باش تحيا كإماطة الأذى عن الطريق. جابها لك ربي قدامك وبصرك بها باش تكون انت الفائز بذلك الأجر. اما اذا كان وصلنا لدرجة اخرى من انك تزرع سجرة، من انك تحط نوارة، من انك تحط الطريقة متاعك وترد فيه بهجة يدخل السرور على الناس، فهذا من ادخال السرور على الناس.
0: ونفع الناس.
1: نعم، وفي أجر
0: الناس
1: كبير.
0: إلى الله أنفعهم.
1: نعم.
0: الناس.
1: نعم. ما يقولش هذا شأن عام للبلدية تقوم به، بالعكس هذا جابوا لك ربي سبحانه وتعالى وجعلك أنت عضو من في هالأمة هذه اللي تنظف واللي تبعد الأذى عن الطريق، وهو من عمل البر الذي أثاب الله سبحانه وتعالى عليه كما قلت، هو جعله سيد النبي في درجات الإيمان، صور نعم. درجات الإيمان
0: بالضبط
1: وقيمتها
0: صحيح سيدي. نعم والله.
1: ولك أختنا هذه ربي ثبت أجرها وربي يعاونها وربي قواها باش تكون قادرة، وإن شاء الله ما يأخذوش وراها زادة لأنه مش سهل.
0: نعم.
1: مش
0: هذا شأن
1: إذا
0: أول.
1: كان هي تو في حياة ولادها وحياة رجلها وحياة ناسها ما لقواها إلا هي فهم بالك
0: معناها سبحان الله بيحفظها إن شاء الله.
1: نذكر زوز من مشايخنا كانوا عندهم الإعاقات هذه في بعض من صغارهم، فسبحان الله العظيم نعطيك من الأمثلة مثلا شيخنا عبد القادر المبارك رحمه الله تعالى عنده أربعة
0: سبحان الله،
1: يعني عم بخلف أولاده اللي لبس عليهم ما عنده أربعة معاقين إعاقات ذهنية، منهم كان واحد برك مازالوا ثلاثة والشيخ توفى وزوجته توفيت
0: سبحان الله.
1: لكن شوف ربي سبحانه وتعالى فعل الخير شيء أشي أشي يجيب مربي طفلة أمتي هاك البنت هذيك اللي رباها هي اللي تو قائمة بها
0: سبحان
1: قائمة
0: الله.
1: بثلاثة أمتي لأنه ربي سبحانه وتعالى فعل الخير من الجد السابع يخرجوا في الذرية فما بالك بالفعل الخير في المباشر
0: فهمتي نعم.
1: فكان هذا الصالح والحمد لله رب العالمين. كذلك شيخنا محسن بوزي رحمه الله تعالى أيضا عنده ثلاثة
0: صح.
1: أيضا زوجته ما شاء الله مجاهدة في سبيل الله، ونفس الشيء كذلك شيخنا عبد القادر المبارك وزوجته كذلك كانوا مجاهدين مش من السهل، هو واحد برك في وسط العائلة يكون معاق
0: نعم.
1: يشغلك فما بالك يكون عندك اثنين وثلاثة وأربعة، والأجر العظيم العظيم من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يحسنون للمعاقين سواء كان إعاقة ذهنية ولا إعاقة عضوية ولا كبر
0: سبحان الله.
1: اليوم وصلنا يعني للأسف في الشديد مجتمع فيه كثير من الشيوخ وفيه منهم شو قادر باش يقيم نفسه وحتى زوجته هي بيدا لمن قام بها هي نفسها فلابد أن نكون نمد يد العون الجيراننا والأحبابنا
0: وأرحامنا
1: اللي نعرفوهم نعاون ونهزوا باللي نقدروا حتى يعني اليوم ما الطب ولا فيه اختصاص
0: صحيح تب الشيخوخ
1: اليوم فما ممرضين العمل نتاعهم انهم يدوروا من مريض لمريض باش يبدل له الحفاضات نتاعه باش يقلبوا على جنبه نعمه تصور انت نعمه هذه ذكرتها لنا واحده مره في التلفزه الوطني امراه معاقه ما تقدر تعمل حتى شيء قالت لكم انتم بكلكم عندكم نعمه ما كنتوش فايقين به تصور النعمه دي شنو هي ربي قال ونقلبهم ذات اليمين وذات
0: الشمال سبحان
1: انت توفر النوم نتاعك وانت راقده وتتقلب يمين وشمال تصور نفسك انك ما تقدرش تتقلب، وانا ادركت شكون من جيراننا ما يقدرش يتقلب وقت اللي يقوم يلقى البدن نتاعه هذا بكله نعس اش معنى نعس راه جزء من الشلل راه مش بالسهل هي قالت لك انا نقعد ننتظر شكون اللي يجي باش يقلبني يردني على جنبي اليمين ولا يردني على جنبي اليسار شوفوا احنا قداش عندنا من النعمه هذه اللي زعم حمدنا عليها رب
0: اي والله
1: هذه نعمه من النعم
0: كل النعم الله
1: ما يعرفك اللي فقدها هذه فقدتها وصرحت بها قلت في الجهاز الاعلامي انك اكبر نعمه عندك انك تتقلب يمينا ويسارا في نومك مش في يقظتك في نومك
0: هذا هو. وهنا قبل ما نخرج للاذان سيدي اذكر كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز لما في فراش الموت قال له ما تركت لابنائك قال تركت لهم تقوى الله
1: نعم.
0: صلاحي انا بحول الله نلقاه في ولادي
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: وكان ولاده اخذ الناس من بعده وخلى مفخر الكل
0: سبحان الله نعم.
3: فقه الحياه اسئله من صميم حياتنا اليوميه نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا فقه الحياة فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندي
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71 136 000 وتتابعون أيضا الحصة عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، ثم بحول الله تعالى تجدون الحصة لمن فاتته أو فاته جزء منها ويحب يرجع للحصة، يلقاها على صفحة الإذاعة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب. طبعا يرافقني اليوم في نصف الحصة الثاني الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي. كما أذكركم أن الأربعاء المقبل بحول الله تعالى الحصة من ماضي ساعتين إلى الأربعاء بشتكون حصة استثنائية في لقاء خاص مباشر مع سماحة مفتي الجمهورية التونسية فضيلة الشيخ سيدي هشام بن محمود حفظه الله. وعندنا مجموعة من الأسئلة باش نكمل ونجاوب عليهم، لا أدري الاتصال جاهز وإلا لا، ولعله يكون الأخير. قبل ما نعطيه الكلمة سيدي زهير ناخذ الاتصال نقوله السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا لله، هلا وسهلا.
4: أهلا
0: أهلا، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
4: نعيمة.
0: مرحبا أختي نعيمة،
4: أبليكم ونجديكم بعد بلي عليكم
0: أجمعين يا لله أجمعين.
4: أنا بلي عندي طلب من سي زهير.
0: نعم.
4: كان يتقبل علي بعد الحصة يطلبني أمر هام هام هام جدا ومحيرني على الأخ.
0: هو احنا أنا لا أعيدك، لأنه احنا وعدنا مستمع قبلك، والشيخ عنده موعد اصلا، حتى احنا الاربعه مش باش نكملوا الاربعه لانه الشيخ مرتبط بموعد، ولذلك ما نجمش نوعدك اختي نعيم ان شاء الله بكل امانه نقول لك، والله على ما اقول شاهد.
4: لا لا انت
0: فتحت
4: معناها
0: ان شاء الله احمد يذكر الشيخ، لانه الشيخ ان شاء الله إذا الشيخ جاء أحمد لازم أنت تذكره أحمد قيدها، لأنه أنا أكيد ننسى، خاطر مرات وعدت بهكذا ثم أخلفت خاطر
4: نسيت.
0: ما يسألش أكاك به أكاك به. أيوة شنو سؤالك أختي نعيم؟ بعجالة تعمل مزية. الله يبارك لك ربي يحفظك.
4: أخويا أنا نقرأ في كتاب مشرفة متاعنا، قرينا خلينا نقرأ، جات وحدك وقرقت علينا صلاة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
4: أكلي اللهم صل
0: صلاة كاملة. نعم نعم أعرفها.
4: أنا عارف. قلت لا ما تمشيوش بها وما تقدوش بها وما تقرأوهاش وشنو.
0: لم ترد.
4: لم ترد.
0: هذه هي.
4: هذه. أسألكم على.
0: حاضر يا لله حاضر.
4: عندي سؤال آخر. عندي أختي متعلقه وراجلي عندهم مدة. ولكن أنا نكلمها أنا خاف من سلطة الرحم، أنا خاف فيهم ربي.
0: نعم.
4: خاف من سلطة الرحم، هي أختي هي أصغر مني بعشرة سنين. وأنا مش 74 طبعا.
0: ربي يحفظك إن شاء الله.
4: عايشك لنوب عليك. نكلمها ترد علي على مظل. أولادهم أصغر من أولادي، أولاد أختي أصغر من أولادي. زاد نكلمهم قل يا ودي راني خاف فيكم ربي. هما رواها نقطة ضعف مني واللي محقرانية مني قولي أنا نكلمهم. فهمتني قلت لك انا مش راسبين هو افضل من ولدي. فهمتني انا مش ملزمه انا اختي نكلمها تردت تعي وما تردت ما تردش حاجه رجع عليه.
0: واضح.
4: اما ولد اختي انا ملزمه باش نكلمهم ولا نطفيهم وش عندي فيه.
0: واضح واضح.
4: لا اله الا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. ايوه السؤال الثالث.
4: سؤالي الاخر انا بحول الله بحول الله بحول الله معناها عيتوا لي للحجة
0: يا ربي يسر إن شاء الله تكتب لك إن شاء الله.
4: آمين. أنا سؤالي في الدكتور زهير جندوبي. نعم. على الأمر ذاك الجمعة جاي بحول الله.
0: طيب.
4: الأمر ذاك قطر أنا في حيرة
0: في الأمر بحول الله إن شاء الله
4: بح. الحج أنا معناها الراف الحجاج ساعاتك كيف التلزة والكل وللرغم يحني ويديهم وتقيم أنا شرها باش نحرني هل نحني ولا مش معناه لا يجوز.
0: حاضر حاضر
4: حاضر
0: ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا نجاوب أختنا هنية من القصرين تقول شيخ أنا أصلي قيام الليل نقوم قبل الفجر بنصف ساعة أصلي 10 ركعات إلى 16 ركعة نتعب في الوسط فنكمل البقية وأنا جالسة.
1: نعم.
0: ومن بعد نبقى نسبح يأذن الفجر نصلي سنة الفجر يقول هو الله أحد الفلق لأني مش حافظة برشة سور تقول لك، وبعد نصف ساعة 20 دقيقة نصلي الصبح. فتسأل تقول تعم في صحيح ولا غلط.
1: نعم. صلاة النافلة من جلوس.
0: نعم.
1: للقادر على القيام على النصف في الأجر من صلاة القائم. فإذا كان عاجزا فالأجر كامل.
0: نعم.
1: ولا تظنن أن الله سبحانه وتعالى ينصف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينما كبر عليه الصلاة والسلام وهو حامل هم الأمة والمجاهد في سبيل الله أعظم المجاهدين في سبيل الله قد يصلي كما تذكر السيدة عائشة أم المؤمنين من الليل بعض الركعات من جلوس.
0: واضح.
1: لعجزه ممكن يقولوا عجزه اش قتلوا سيدة عائشة قتلوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: نعم.
1: لما رأت قدميه قد تورمتا.
0: نعم.
1: قال لها أفلا أكون عبدا شكورا. فالقادر على القيام ويجلس في صلاته النافلة له نصف الأجر. أما العاجز عن القيام لمرض أو تعب أو كبر أو غير ذلك فبإذن الله تعالى صلاته كاملة الأجر. أما الصحفة هي صحيحة سواء كان متعمدا بغير عذر أو كان معذورا.
0: واضح سيدي بارك الله فيكم. أختنا نجيبة من تونس تقول أنا خرجت في قائمة الحجيج ربي يسرها لها ويكتبها لها إن شاء الله وكل المستمعين. تقول شيخ أنا مريضة بالحمرة ربي يشفيها ويعافيها. الحمد لله عالجت لكن نلبس الجوارب الطبية.
1: نعم.
0: هنا في تونس تلقى حل في الوضوء.
1: نعم.
0: لكن تقول لك الغادي مع السخانة ما نجمش نخلي ساقي بدون هالجوارب هذه. نعم. لا تتنفخ تولي لي إشكاليات وهي ماشية وحدها.
1: نعم.
0: فتقول لك نجم نلبسهم في الحج ونمسح عليهم وإلا لا مع العلم أنه الصوابع متاع الساق يظلوا ظاهرين سيدي الجوار.
1: حكم الجماعة صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في بيتها في تونس نفس الحكم لا يتغير.
0: نعم.
1: وليس من الضرورة أن تخرج المرأة في الصلوات الخمسين. نعم فيها أجر عظيم جدا ولكنه ليس عذرا مبيحا للقادر على الوضوء الكامل أن يمسح على هذا الجورب لمجرد أنه يريد الخروج إلى صلاة الجماعة.
0: نعم.
1: فللضرورة مثل خارج مش مشي مع المجموعة مش طوف ولا من غيرها يمكن.
0: نعم يعني حال أداء المناسك. نعم.
1: أما أني مش تقوم بما هو غير مفروض عليها ومن أجله تمسح على هذه الجوارب على أساس أنها من الضمائد أنا لا أقول بهذا.
0: واضح. طيب عندي سؤال آخر لهنا.
1: نعم.
0: إذا سكنت مثلا أقول في بعض النزل اللي خاصة منارة غزة بين قوسين لا القريبة
1: القريبة. نعم.
0: تخرج تلقى التوسعة أمامك أصلا من النزل.
1: لا لا هذا لا.
0: والصفوف متتالية وتشوف حتى في الناس معناها كيفاش تشوفها.
1: أحسنت الملاحظة والإشارة.
0: نعم.
1: أن وقت الحج الصفوف من الحرم إلى النزل.
0: نعم.
1: المحيطة بالحرم متتالية تنظر إليها,
0: إليها. نعم.
1: فأنت إذا صليت في النزل فصلاتك صلاة مع إمام الحرم بنفس الأجر.
0: هذا حبيت الأجر. نعم.
1: أحسن في الملاحظة.
0: الله يبارك لك شيخنا.
1: ذاك عايش واحد يقعد مع فقيه خير
0: يقعد. لا نتعلموا منكم. لا نتعلموا منكم سيدي نتعلموا منكم. الله يحفظكم سيدي. إذن أختنا نعيمة شيخ تقول أنا أقرأ في القرآن عند مقرأة فجابت لنا واحدة. نعم. صلاة الكاملة على. نعم. كل حكينا فيها قبل لحنا هذه الصلاة فجاءت واحدة قالت لا ما تعملوهاش ما تصليوش على سيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة لم ترد.
1: نعم.
0: تقول لك شنو نقولها ولا ما نقولهاش.
1: هي حطت الإصبع على الدملة.
0: نعم.
1: وكنت من قبل أزلت تدوينة على اختراق المؤسسات الإسلامية في تونس كل المؤسسات ولم أستثني من طرف أناس يحملون فكرا غير المستقر عليه العمل والفقه في بلادنا فأحدثوا فتنة كبيرة عظيمة نهى عنها شيخهم من قبل.
0: نعم.
1: وقلت أنا في
0: شيوخهم كتاب كثير من شيوخ
1: لا خاصة أنا رأس الشيوخ عندهم يقول لك شيخ الإسلام يش يحرق في فمه
0: ابن تيمية
1: يقول لك أنا ابن تيمية ما عرفش الشيوخ الإسلام في عصره آلاف ما نقولش عام مئات لا آلاف شيوخ الإسلام وأقرأ أنت سير أعلام النبلاء وتشوف العدد الضخم لشيوخ الإسلام اللي يقرأ كتاب مسودة وأنا أعرف اللي معظمهم لا يعرفه لآل تيمية مألفين وابن تيمية الجد والأب والحفيد وفيه واحد جاء لابن تيمية قال لهم نقرأ عندك قالوا منين قالوا بقعة الفلانية قالوا بقعة الفلانية هذه شوافع ما هو شحناب وأنا حنبلي ولا كان مش تقرأ عندي المذهب الحنبلي وترجع لبلادك ستحدث فتنة ولا تجد من يعيد عليك. متخش كون اللي يكون يذكرك مش كون يعاود معك في العلم، مش تلقى روحك كالبعير الأجرب.
0: نعم
1: وتحدث فتنة هاي وهذا ما وقع وما يفعلون ويحدثون فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: سن لنا حسن الثناء على الله وحسن الصلاة عليه.
0: صحيح.
1: فوردت مجموعة كبيرة من الصلوات جمعها كثير من العلماء، حتى ابن القيم نفسه جمع عنده كتاب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصلوات تعرض على العالم، فإن لم يجد فيها أي مخالفة فهي مشروعة، تصلي على رسول الله بأي طريقة من الطرق، صلاة الفاتح، صلاة الكاملة، أي صلاة،
0: الصلاة التي
1: من الصلوات احنا الموجودة
0: مما نسمعه في مساجدنا. نعم. التي كتبها الإمام الشافعي. نعم. رحمه الله.
1: نعم. نعم. فمن يدعي أن هذه الصلوات بدعة فقد رد على رسول الله وخرج بها بفعل هذا عن سنة رسول الله في هذا المهيء بالذات، وهو أن نصلي على رسول الله وأن نحسن الصلاة عليه. وكان الإمام علي عنده صلاته، وكان كثير
0: ابن مسعود عنده كذلك أيضا،
1: كل الصحابة اللي هم من أهل العلم ومن أهل الذوق، يعني فهم فرق بين أهل العلم وأهل الذوق. أهل الذوق أتوا بنصوص رائعة جدا في طريقة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلتها الأمة وصلت بها وذكرت لها نقول احنا المفاخر.
0: نعم.
1: ويجينا احنا اليوم قاري ورقتين متاع يومية وسامع فيديو ولا سامع واحدة ولا يفتي، للأسف الشديد تلقاها مؤدبة وتلقاها مؤدب ولا تلقى حتى إمام. وللأسف الشديد اليوم أيامة الجمعة شوف شكون اللي قاعدين يخطبوا، مع احترامنا لكل المختصين، لكن نحن قاعدين نسمع في طمات. ليش؟ لأننا نشعر بهذا الاختراق ولكن لا نوجد المؤسسات التي تملأ هذا الفراغ، لأنه الطبيعة والحياة تأبى.
0: صحيح. تأبى وهذا قال سيدنا حتى في جسم الإنسان، قال اليد التي لن تشغلها بالطاعة سيدنا عمر
1: تشغلك بالباطل. تشغلك بالباطل.
0: أختنا نعيمة سؤالها الثاني شيخنا تقول أنا أختي متعاركة مع راجلي لكن أنا نكلم أختي.
1: نعم.
0: مرة ترد علي ما تردش هذا كان موش شكل، ولكن ولادها ولو يروح نكلمهم ونقول لهم راني أنا نكلم فيكم من جانب ربي، ولو يشوفوا فيها نقطة ضعف وكأنهم ما يعطيونيش قيمة. تقول أنا لازم علي نكلم ولاد أختي مع أختي وإلا أنا أختي تكفي.
1: من السنة أن نسلم على كل من لقينا.
0: نعم.
1: ولا نستثني. والنبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: ليس الواصل بالمكافئ.
0: نعم.
1: الواصل مش وقت اللي جاك عزيك في بوك تمشي تعزي في أمه، واللي طلع عليك وانت مريض تمشي تطلع عليه وقت له مريض. لا، الواصل هو الذي إذا قطعك.
0: نعم.
1: الرحم وصلتها، فأنت إذا قطعتك أو قطعك أبناء أختك وقت يعرضك في ثنية ولا في محفل ولا في جنازة ولا في مناسبة من المناسبات.
0: نعم.
1: كما تسلم على الحاضرين يكون هو واحد من الحاضرين وانتهى الأمر.
0: نعم. نعم. سؤالها الأخير في مسألة الحنة في الحج شيخ، تشوف النساء تحني في يديها وسقيها، نختم به إن شاء الله.
1: لا بأس بذلك بإذن الله.
0: طيب إن شاء الله.
1: من أراد أن يفعل هذا فليفعله.
0: بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة، ولا يقطع لكم غياره لا يغيبكم علينا كما يقولوا بالدرجة. وحب هذه الصياغ الدرجة اليوم راه كبيرة هكا، عجبتني الدعوات نتاعها جميلة جدا، فقلت ليش ما نسجلوش احنا في الاذاعه بعض هذه الدعوات. انا اذا عاودت قابلتها المراه هذه اللي قابلتني باش ناخذ منها الكلام اللي قالته ونسجلوه، وتولي تتعدى دعوات بالدرجه بحول الله تعالى. جميله، عجبتني. انا اعرف شيخ عليها السباحه شيخ، الله يحفظك ان شاء الله. شكرا.
1: رغم ان الدعوات باللغه العربيه كثيره
0: جميلة
1: جدا.
0: نعم نعم،
1: موجوده حتى في التراث نتاعنا.
0: اكيد هذا ما ما انا لا اشك في ذلك. لكن حتى لغتنا الدرجه عملوا سجع جميل اعجبني. لذن حبته انا، عجبني.
1: امين
0: يا رب العالمين. أمين. الشكر موصول لأخ سالم الشعري، لأخ محمد الفرجاني، لأخ أحمد الطبابي، لكل المستمعين والمستمعات. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصي من الكوفي من سورة يونس من الآية 49 إلى الآية 70. من نفس السورة

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة يونس من الآية 49 إلى الآية 70 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابك.
4: اللهم علمنا كتابك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.

0: سعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشت من الدنيا وما فيها من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على مستمعي الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، من خلال التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وكنتم قد قطعتم شوطا فيه حسنا سيدي، وتكلمتم في الحلقات الفارطة عن قضية السمع، ووعدتمونا بالحديث عن موضوع البصر في القرآن الكريم.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن موضوع، بعد أن تكلمنا على السمع، سنتكلم بإذن الله تعالى على البصر.
1: نعم.
2: وقد ورد في كثير من الآيات القرآنية يعني المزج
1: بينهما
2: والعطف بينهما، على أساس يعني أسمع به وأبصر، أبصر به وأسمع، السمع والأبصار.
1: إذن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤول.
2: نعم. في البداية إذن من المهم أن نفرق بين بعض المصطلحات، لأن هناك نظر، هناك بصر، هناك إبصار، هناك رؤية. من المهم أن نبين بعض الفروق الدلالية بين هذه المصطلحات، النظر والإبصار والرؤية. فالنظر، شو مقصود بالنظر؟ النظر هو مرتبط في الحقيقة بالإرادة والبحث، هو الفعل التمهيدي الذي قد يسفر عن رؤية أو لا يسفر.
1: نعم.
2: أقولك انظر، انظر، انظر الكتاب. يعني انظر، هل تجد الكتاب؟
1: نعم.
2: أين فلان؟ انظر، يعني ابحث.
1: نعم.
2: وعندما يقول لك الله سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا إلى السماوات والأرض، إلى آيات الله تعالى، فالمقصود بالنظر
1: فانظروا كيف بدأ الخلق مثلا،
2: فانظروا. فكما يقول الراغب الأصفهاني في كتابه المشهور المتعلق ب يعني المعجم الألفاظ والمصطلحات القرآنية، يقول النظر هو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته.
1: جميل.
2: هو أنك إما أن تنظر بصريا حتى تدرك، وإما أن تنظر بصيريا ببصيرتك حتى تدرك. ويقولك أهل النظر.
1: نعم.
2: يعني أهل البحث والتدبر. فالنظر إذن فيه حركة، فيه قصد، فيه طلب للوصول إلى الحقيقة. ولذلك يعني لو أننا أردنا أن نذكر مثلا بعض الآيات، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هون النظر.
1: نعم.
2: لا ترتب عليه الرؤية. ينظر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. يعني فما رؤية وليس هناك وليس هناك نظر. ملا عنا النقطة الأولى النظر هو التوجه نحو المعرفة والتوجه نحو الرؤية. عنا كلمة الإبصار. الإبصار هو الاستجابة المادية أو الآلية، هي مرحلة توصيل والتقاط الإشارة، يعني الإشارة إشارة الشيء المرئي يصل إلى العين، يعني التيار الذي ينعكس على شبكية العين ويصل إلى الدماغ. واضح؟ بل هذايا هنا البصر بوصفه حاسة في أصله هو جريحة العين، يعني القوة المودعة فيها، ولذلك الإبصار هو تفعيل هذه القوة بمجرد اصطدامها بالمحسوسات. وهنا يمثل القنطرة بين القصد والتحقق، معنى عندك نظر بعده يأتي الإبصار.
1: الإبصار نعم.
2: الإبصار الإبصار لكن الإبصار المادي ما زلنا ما خلصناش للفهم.
1: نعم.
2: تصل يعني عبرك الشبكية إلى الدماغ.
1: نعم.
2: هنا يجي الرؤية. الرؤية هنا تكتمل العملية كلها، نظر فإبصار فرؤية. يعني هنا تحقق كتاب تكتمل الدائرة. فالرؤية هي مش مجرد انعكاس فيزيائي للشيء المرئي على في الشبكية أو إلى آخره، لا، هنا اكتمال الصورة. ملا الرؤية هنا مرتبطة بالإدراك، وقتها توصل للدماغ هك الصورة هكية، الدماغ يفككها ويدركها. وبعد فما رؤية قلبية ورؤية يقول لك فلان رأيت الحق واضحا. هنا لكن راه أحيانا في الاستعمال تستخدم كلمة النظر في معنى الرؤية، تستخدم كلمة الإبصار أحيانا يقع استعمالها في مقابل بعضها. هنا فما نوع من الاستثناءات الدقيقة نحب الآن نوجه أو ما يمكن نسميه ساعات إنسان يرى هكا ولا يرى بغير العين، وساعات إنسان أحيانا يرى الشيء ولكنه لا يستطيع أن يدركه. وذا كيفاش نفهموه؟ يعني اللي ذكرناه سابق شنو هو؟ الترتيب العادي للإدراك، النظر هكا ولا تترتب عليه، يجي بعده الإبصار المادي، يجي بعده الرؤية. لكن في الحقيقة الترتيب هذا مش ديما حاصل. من الحالة العادية النظر، أي توجيه النظر لكي ترى شيئا.
1: نعم.
2: فإذا وجهته وأبصرته انتقلتك الشيء المحسوس، انتقل عبر الشبكية إلى الدماغ، بعدين يجي عملية تفكيكه وفهمه وإدراكه. لكن أحيانا يقع نظر من غير رؤية، أحيانا يقع نظر من غير رؤية، وأحيانا يقع يعني رؤية من غير نظر. نبدأ بالحالة الأولى اللي هي النظر من غير رؤية. هذه سبحان الله، يعني فما حالات من الشرود الذهني والذهول النفسي عندما ينفصل العقل عن جريحة العين. تلقى إنسان يراها حاجة بعينه يراها، ما قلوش يراها، يعني تنتقل المعلومة عبر العين إلى الدماغ ولكنه لا يراه. كيفاش؟ هذا يسموه في علم النفس العمى غير الانتباهي. الشبكية تستقبل الضوء، لكن سبحان الله المخ يحجب عن معالجة ما يراه. وهذا ساعات نتيجته رعب، صدمة مفاجأة، الصدمات النفسية والذعر، إنسان يرى يعني ينظر إلى الشيء ولكنه لا يراه. وعن آيات قرآنية مش تقول لنا، قل لنا مثلا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هنا فما نظر، لكن من شدة الهول بقينا بسبب الصدمة ما فماش يعني رؤية حقيقية. ولا مثلا إنسان في حالة سكر ويشرب عقاقير ينظر للأشياء ولكنه لا يستطيع أن يراه. يعني لقالوا طبعا في الآية وقت يقول ولو أن الله تعالى يعني جعلهم يصعدون في السماء ورأوا المعجزات ما رأوا لقالوا سكرت،
1: إنما سكرت أبصارنا،
2: سكرت أبصارنا. هون هو ينظر ولكنه لا لا لا يرى. لكن في المقاعد الثانية هذه ملا عندك ينظر ولكنه لا يرى. وقلنا الآية ينظرون إليك وهم لا يبصرون. توجي العكس، فما رؤية من غير نظر، وهذه واضحة في الأحلام. نحن نرى الأحلام هكا ولا يعني يقول إني أرى سبع بقرات سمان في المنام، هو ضرب عينيها إني رأيت 11 كوكب يوسف عليه السلام، هو عينيه مغمضة وقتها هكا ولا. معناها الحالة هذه هي حالة رؤية من غير وجود استعمال حاسة العين. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إلى آخره. ولا تكون الرؤية بغير نظر في حالة أخرى، هذه في المنام. في حالة أخرى هي حالة استحضار الصور في الذاكرة البصرية. الإنسان ديما عنده ذاكرة بصرية. احنا ديما يقولون قبل وقت تجي مش تحضر دروس ومش تحفظ، استعمل الذاكرة البصرية. أنا أقول الوقت أنا كنت قلنا نحطت هذيك نحطها بالأحمر وهذيك نحطها ونزين ونعمل.
1: ما زلتم إلى الآن سيدي حتى في دروسكم تحضرون بهذه الطريقة؟
2: لأنه فما إلى ذنب الذاكرة، فما ذاكرة بصرية.
1: بصرية نعم.
2: سبحان الله، توا المصحف اللي نحفظ منه إذا كان لقيت مصحف في ترتيبه طريقة أخرى يختل عندي الحفظ شوي، يضيع شوي. يعني الذاكرة البصرية شنو الذاكرة؟ أنك تستحضر الصورة وكأنك تراها. ساعات قبل المكان واحد يقول له ترى شد عليا، هو يبدأ يسهى يقول له يقلب الصفحة هو مازال ما قلبهاش، لأن الذاكرة البصرية هي أنك ترى لكن دون استعمال حاسة البصر اللي هي في توجيه الحدقة. من توجيه الحدقة مش ننتقلوا للنظر الآخر إلى توجيه العقل. مش ننتقلوا الآن إلى النظر من كوني بحث في العين إلى كوني بحث في العقل. لأن النظر شنو النظر؟ النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو ترتيب أمور معلومة تتأدى إلى مجهول. يقول لك هذا أمر فيه نظر، وقال يقول انظر. ايش معنى انظر؟
1: انظر
2: يعني ابحث مثلاً. اي انظر. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. بعد تلجي الرؤية أنك بعد أن تنظر في الشيء تكون رؤية، تولي عندك رؤيتك للكون، رؤيتك للإنسان، رؤيتك للمجتمع، رؤيتك للفتاوى. هنا يجي مسألة الرأي إلى آخره. لكن الآن مش نمشي وتوى إلى ما يسمى بجدلية الظاهر والباطن. عندما تقرأ أنت نصا أو تراقب ظاهرة كونية باش بالبصر هكا ولا، لكن البصر يقف عند حدود الأوالي كما يقول العلماء عند حلول الشكل الخارجي. فهناك البصر وهناك البصيرة. ما البصيرة؟ هي قنطرة الإنسان من مشاهدة المحسوسات إلى مشاهدة المعنويات. كما يقول البصر يدرك الكثافة بينما البصيرة تدرك اللطافة. البصر يدرك الأواني والبصيرة تدرك المعاني. البصر يكتفي بعالم الملك والبصيرة ترتقي إلى عالم الملكوت. ولذلك رب الشقور لا تدركه الأبصار، فنحن لا نراه بالبصر ولكننا نراه بالبصيرة بنور العقل. عكس البصر العمى. فما العمى سبحان الله فما العمى هو. العمى يطلق على عمى للبصر وعمى للبصيرة. شنو العمى؟ وأصله خفاء الشيء، يستعمل غالبا لذهاب نور العين المادية ويستعمل كذلك لذهاب نور القلب في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
1: نعم.
2: ملا العمى هو انعدام النظر. لكن فما آية أخرى تقول العمى هو. سبحان الله. الراغب الأصفهاني في المفردات في القرآن الكريم يقول العمى في البصيرة كالعمى في البصر، لكنه يضيف بعدا دلالا آخر، فيقول هو التردد والتحير والاضطراب في الرأي. وكعلاش ارتبط بالآيات القرآنية وقت اللي قال في القرآن يعمهون يعمهون، يعني العمى هو إذن فاقد البصيرة، لا يقف ساكنا في الظلام كفاقد البصر. ما شنو؟ يتخبط يتردد يبدأ داخل بعضه، يعني كيف نستحضروا الآية وقت يقول لنا فيها ربي يعني إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعني مش عمى فقط، فما أكثر من مجرد العمى. هنا كيف نجيو نلاحظوا هناك بصفة عامة ما يسمى الفرق بين العمى والعمى. نأخذ مثال مثال باش نفهموا الفرق بين العمى. سائق سيارة أمامه إشارة قف، إذا رآها ووقف فقد أبصر فعلا، هكا ولا؟ وإذا لم يرها لكن ما رهاش فقد عمي، أي وإذا رأى وموقفش فقد عمها. يعني باهين ما ريتهاش هذاك عمى، أما أنك ريتها وما احترمتش الإشارة فهذا ضلال، فهذا عمه حقيقي عمه حقيقي.
1: خلينا سيدي نقف عند هذا القدر مع العمه الذي نعوذ بالله منه ومن أهله. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأعراف بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا

واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغني

دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

0: وجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا مرحبا سيدي.
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله ربي يبارك. إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا. أمين. بالقرآن. أمين. العظيم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. سيدي، وقفنا في الحصة الفارطة عند ملاحظة متعلقة بالقاعدة رقم 48 من فرش حروف سورة آل عمران،
2: بالنسبة اللي قتلوا.
1: أي بالنسبة اللي قتلوا،
2: هي الآية كيفاش رب يقول لكن الذين
1: وقاتلوا وقتلوا.
2: لا، اللي قبلها وقاتلوا وقتلوا
1: لا أكفرن عنهم سيئاتهم.
2: ها؟
1: وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم
2: سيئاتهم. لا، قبل وقاتلوا. يعني الآية فيقتلون ويقتلون.
1: فيقتلون ذيك سيدي
2: سورة التوبة. لا، أما وقاتلوا، ما هذه في سورة
1: آل عمران، وقاتلوا وقتلوا
2: لا أكفرن عنهم سيئاتهم.
1: نعم.
2: مش لكن الذين اتقوا ربهم.
1: اي، لكن الذين اتقوا ربهم.
2: اي، ومن بعد
1: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم
2: من ذكر
1: وانثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا.
2: ايوه. نعم. اذا هاجروا
1: فالذين
2: هاجروا واخرجوا
1: من ديارهم.
2: اثنين.
1: وأوذوا في سبيل.
2: ثلاثة.
1: وقاتلوا
2: في سبيل الله
1: وقتلوا في سبيل
2: وقتلوا
1: الله.
2: قتلوا معناها إما قتلهم وإلا قتلوا.
1: صح، قراءة ابن عامر
2: أي لا على المعنى.
1: نعم، وقتلوا
2: فرق بين قتلوا
1: صح.
2: قتلوا معناها فرق بين قتلوا
1: صح.
2: وقتلوا
1: التضعيف يفيد المبالغة سيدي.
2: أيوة، قتلوا معناه شد قتل، أعوذ بالله،
1: شد قتل.
2: أي نعم، سبحان الله. معناها المسلمين هذوما الصادقين اللي كانوا معناها من الصحابة معناها شوف الصفات هذوما معناها في الأخر ربي يوصفهم قاتلوا وقتلوا أو قتلوا
1: صح.
2: قتلوا في سبيل الله معناها عذبوا، معناها قتل وتعذيب
1: صح.
2: وإلا قتلوا جاتهم ضربة خاطئة، مات إثرها. سبحان الله، معناها الآية هذه زادها لابد من الاعتبار منها
1: صح.
2: وفهمها وتدبرها.
1: ربي علمنا سيدي، ربي ينفعنا بالقرآن الكريم.
2: ولهذا ربي قال لا أكفرن عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار.
1: ربي يرزقنا سيدي، ربي يتقبل منا سيدي. وهذه من بلاغة القرآن، أنه يشمل حالات عديدة ومعاني عديدة في كلمة وفي اختلاف قرائي في كلمة.
2: نعم نعم نعم نعم. وهذا ما معنى يحضنا ويحثنا على معنى مع الجمع بالقراءات، وهذا نتوى اللي ربي هداني ليه. معنى لا يمكن القاري القرآن يجمع بالقراءات ولكن لا يتدبر.
1: هذه الإشكال. نعم صح،
2: معنى إشكال كبير. تلقى توى عالم في الجمع ويجمع ويبدأ يورور كل كناله ولكن ما هو فاهم حتى شيء. فهمت رب معناه ما مش فاهم أكل معاودات بتاع القراءات هذيك. راي كل واحدة تعطيك معاني ومعاني سامية
1: صح.
2: وتزيد معنى توصلك معنى كما يقولوها لدار السلام
1: صحيح. ربي معنى للأسف يعني العلاقة بالقرآن لا ينبغي أن تكون علاقة حرفية مجرد قراءة حروف.
2: لا لا مجرد أما أحفظ أحفظ من غير ما تفهم شيء، ولا أجمع أجمع أجمع أجمع أجمع بالقراءات العشر والقراءات درشنية والزيادات النافعية ودرشنية. واحد قال لي قلت له يا ودي توا وين ماشي أنت توا؟ ربي باش ربي باش يحاسبنا يوم القيامة يقول قداش حفظت في القراءة وشنو السند نتاعك عالي ولا واطي ولا
1: ما تعرف من القرآن ما تفهم ما تتدبر وما تعمل.
2: يا سيدي أقرأ القراءات، أما على الأقل القراءات راهي زيدت تحثك صحيح. على فهم القرآن
1: صحيح.
2: إيش معنى الكلمة تتعاود بصياغ مختلفة معنى الواه
1: صح.
2: الواه ربي باش راهي كل قراءة تزيدك معاني
1: صحيح. فينبغي أن تتدبر المعنى.
2: أي نعم،
1: هذا سيدي هو الغاية من إنزال القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
2: ذكى هيك الغاية
1: تذكروا القلب بيرزقنا تدبره والعمل به.
2: آمين
1: سيدي. بهذا نأتي القاعدة رقم 49 اللي هي مش متعلقة بقواعد فرش الحروف وإنها متعلقة بالأصول بالإضافة.
2: أي نعم، وهذه عادة خذها الإمام الشاطبي كل آخر سورة خلاصة لأت الإضافة.
1: وجاء سيدي الإمام بالمناسبة جاء سيدي الإمام أبو شامة في شرحه إبراز المعاني وقال لما لا أكمل بيتا في كل باب في كل سورة فيه لآت الزوائد لآت الإضافة فقط الزوائد.
2: أي بارك الله فيك الله يرحمه. نعم
1: نعم ربي يرحمه. فهو زاد بيت لكل كنت قد جمعته في بحث قديم يعني سيدي لعلي أعود لنشر.
2: إيه لا باهي.
1: الإمام بوشام زاد في كل سورة فزوائد على نفس وزن الشاطبي.
2: الحقيقة ذاك شرح إبراز المعاني مو.
1: إيه إبراز المعاني في شرح.
2: حقيقة من أجل شروح الشاطبي.
1: صح.
2: فيه بعض الأسرار ما تلقاهاش في الحقيقة ما كم من بيت هكايا فهمها معناها نحب نزيد نفهم وكذا نمشي لإبراز المعاني اسمه على جسمه
1: صحيح.
2: إبراز المعاني.
1: هو سيدي يقال إنه الإمام أبو شامة قد وضع شرحين على الشاطبي، شرح كبير فقد وما وصلنا هو المختصر هذا.
2: أي نعم.
1: المعاني والمختصر
2: هذا المختصر
1: ممكن وصلنا الكبير يعني يكون
2: هذا
1: فتح إن شاء الله ربي يعلمنا. سيد القاعدة رقم 49 تخص هذه القاعدة كيفية قراءة آيات الإضافة التي في سورة آل عمران المختلف في أدائها بين أئمة القراءات السبع. مجموعة آيات الإضافة المختلف في قراءتها كلمة وجهي في سورة آل عمران الآية 20، كلمة إني في سورة آل عمران الآية 36-49، كلمة مني في سورة آل عمران الآية 35، كلمة لي في سورة آل عمران الآية 41، كلمة أنصارية في سورة آل عمران الآية 52. روى الأئمة نافع والشامي وحفص قراءة الإضافة في كلمة وجهي من قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله بتحريك الإضافة بحركة الفتح. وروى الأئمة الباقون قراءة الإضافة ياء المدي فقل أسلمت وجهي لله. وروى الإمام نافع قراءة الإضافة بالفتح وروى الأئمة الباقون قراءته مدية وذلك في كلمة إني من قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والقي قرأوا وإني أعيذها. وأما كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين فروى الأئمة سماء قراءته بفتح الياء وروى الأئمة الباقون قراءته ياء مدية مع الملاحظة بأن الخلاف وارد أيضا بين أئمة القراءات في خصوص حركة الهمزة في كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين، يعني خلاف في الإضافة فيها والخلاف في الهمزة في كلمة إن. فرى الإمام نافع هذه أخذناها في بداية في
2: أي نعم
1: بداية الأبيات في فرشية سورة العمران بتحريكه روى الإمام نافع بتحريكه بحركة الكسر وروى الأئمة الباقون بتحريكه بحركة الفتح هكذا أني أخلق لكم. وأما كلمة مني من قوله تعالى فتقبل مني إنك وكلمة لي من قوله تعالى اجعل لي آية فروى الإمامان نافع وأبو عمرو فتح الياء في الكلمتين مني إنك اجعل لي آية. وروى الإمام الباقون قراءته ياء مادية في الكلمتين أيضا هكذا فتقبل مني إنك اجعل لي آية. وأما كلمة أنصاري من قوله تعالى من أنصاري إلى الله، فروى الإمام فقد روى الإمام نافع وحده بفتح الياء. وروى الأئمة الباقون قراءته ياء مادية هكذا من أنصاري إلى الله، يعني الفتح تقريبا عند الإمام نافع.
2: اي نعم،
1: ويشاركه في بعض الكلمات بعض القراء الآخرين.
2: نعم.
1: حفص أبو عمرو
2: الشاهد
1: من نظم الشاطبي نجده في قول نظيمها وهو الذي ختم به باب فرش الحروف في سورة العمران، وياءاتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملاء.
2: نعم،
1: هذه هي جملة ياءات الإضافة الموجودة في سورة آل عمران
2: اللي هي محل خلاف.
1: محل خلاف.
2: نعم. نعم.
1: لنا سيدي نكون قد أكملنا التعليق على أبيات فرش حروف سورة آل عمران.
2: عندي أمرين ولا أمران مش نتكلم عليهم
1: أي سيدي،
2: اللي هما من فضل الله يتميز هذا الشرح الشاطبية. أولا في خصوص ياءات الإضافة والخلاف الدائر فيها بين روايات أئمة القراءات السبعة، كل العلماء يقولون الخلاف بين الإسكان والفتح. فالحقيقة كلمة الإسكان أنا ما أقنعتنيش، لأن الإسكان يشترك التعبير هذا يشترك في حاجتين، الحرف إما ساكن ولا متحرك بمعنى ننطق به ساكن ينطق به ساكن، لأن العلماء يقولوا حتى الحرف اللي هو مد معناه يعبروا عليه بالساكن
1: بالساكن،
2: ولكن يولي هنا فما بالنسبة لكثير من الناس خلط معناه. تقول له انت الياء ساكنه يقول لك هاي ماهيش ساكنه، فهمت؟ بينما كي نقولوا ياء الاضافه اما ان ينطق بها
1: بالفتح
2: ياء مدي
1: والا مفتوح
2: والا بالفتح حركه الفتح ولا متحركه بالفتح
1: متحركه بالفتح.
2: اي نعم،
1: فهذا التدقيق
2: معناه يولي التعبير. ايسر واسهل الكثير من الناس بالنسبة للياء الإضافة.
1: أيوة.
2: فما الآية ذي قريناها عيدها
1: بك إني أعيدها إني أخلق لكم من الطين،
2: لا على أنصاري،
1: من أنصاري إلى الله. نعم صح.
2: شوف سبحان الله تو الكل على لساني من الجملة هذه، من أنصاري أو من أنصاري إلى الله،
1: على لسان سيدنا عيسى.
2: على سيدنا عيسى، شوف الأنبياء، شوف ربي كيفاش ينطقهم معناه توا احنا في زماننا هذا وقبل حتى زماننا كل واحد يقول لك شكون اللي معايا توا، قال من أنصاري إلى الله، مش معناه باش ينصروني أنا مش شخصي أنا، شكون؟ قالوا الأخرين جاوبوا نحن أنصار الله، قالوش نحن أنصارك.
1: صح.
2: احنا معاك واحنا نقتل رواحنا على خاطرك وكذا، لا لان في سبيل الله.
1: صح.
2: سبحان الله، مثلاً كلمة معنى ضيعة في القرآن. صح. كل كلمة عندها مدلول
1: عندها حساب وعندها دليلات.
2: نسأل الله التوفيق.
1: آمين. آمين. آمين سيدي. بهذا نكون قد أتينا على هذا الوقت قبل الفاصل، وقت نصف الحصة قبل الفاصل، نخرج فاصل قصير ثم نعود لنشرع في الباب الموالي فرش حروف سورة النساء. نترككم في أمان الله ونعود بعد هذا الفصل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا
1: ومرحبا بكم المستمعين
0: الكرام على أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد الفاصل سيدي. أكملنا قبل الفاصل والحمد لله فرش حروف سورة آل عمران، وإن شاء الله سنشرع في جلاء المعاني من قواعد فرش الحروف لسورة النساء، هذه السورة العظيمة اللي الإمام الشاطبي في نظمه لخلاف القراء السبع فيها خصها تقريبا ب40 بيت أو
1: ما يعادل ذلك،
0: نعم، ب30 بيت محسوب خصهم، فابتدأهم من قوله وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملة، البيت 587 إلى البيت 613، وفي الإنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا.
1: معنا سبحان الله.
0: نعم.
1: ولما زاد ميزة أخرى لهذا الشرح اللي هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن كل سورة خذينا الأبيات اللي تخصها.
0: نعم.
1: في خصوص قواعد فرش الحروف فيها، معنا ومن بعد نبدأ بالتفصيل.
0: صح سيدي، لعل ما نلاحظه تبعا لما كنا بصدده قبل الفاصل في نفس الحصة، إنه نهاية باب فرش الحروف في سورة النساء يوفى في البيت 613، وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، في الإسراء لحمزة أسجلا، لا يتحدث على آيات الإضافة كما
1: أي نعم صحيح.
0: وهذه لعله لأنه سورة النساء لا يوجد فيها اختلاف،
1: أي نعم،
0: لا في آيات إضافة ولا في آيات زوائد كذا،
1: نعم.
0: هذه من الفوائد التي
1: حتى الإمام هشام 100% ما ذكرش حتى،
0: صح، ما فيهاش لا إضافة لا زوائد،
1: سبحان الله.
0: سيدي نشرع في قواعد فرش الحروف في سورة النساء.
1: القاعدة الأولى،
0: نشرع في القاعدة الأولى من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط، كلمة تساءلون، من قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
1: نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الأئمة الكوفيون وهم عاصم وحمزة الكسائي قراءة كلمة تساءلون بتخفيف حرف السين هكذا تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والشاهد نجده من نظم الشاطبية، نجده في قول ناظمها وكوفيهم تساءلون مخففا، فقراءة الباقين ما عاد الكوفيين بالتشديد كما قراءة الإمام نافع، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نتعدوا سيدي للقاعدة رقم 2.
1: نعم.
0: من قواعد فرش الحروف التي في سورة النساء فقط أيضا في نفس الآية في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كلمة الأرحام في الوصل روى الإمام حمزة قراءتها بخفض حرف الميم هكذا والأرحام، وروى غير الإمام حمزة بنصبها، والشاهد من نظم الشاطبي نجده في قول ناظمها وحمزة والأرحام بالخفض جملا.
1: اي نعم بارك الله،
0: نقرأها سيدي بقراءة
1: لكن حينما نقف وهي محل وقوف الأرحام،
0: صح،
1: ما عادش تظهر الخلاف،
0: سنصل يعني. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
1: بارك الله فيك
0: يا قراءة الإمام حمزة.
1: هنا زاد عندي من ملاحظة نحب نضيفها، هنا يقول علمانا المحققون، يقول الإدغام الكبير موجود هو حتى في قراءة الإمام نافع، معناها دول الإمام نافع مثلا يقرأ تساءلون، إدغام التاء المتحركة اللي قبل السين هي أصل الكلمة تتساءلون، فأدغمت التاء في السين للتقارب، وإدغام هذا يتسمى إدغام كبير،
0: صحيح.
1: معنا تو مرة أنا عثرت على الإمام الإمام إبراهيم مرغني رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: قال لا يوجد في قراءة نافع إلا معنى قليل، وما ذكرش ما قالش حتى مثال إلا نادرا قاء،
0: ولا هي مثلا من أمثلتي هذه،
1: لا ما ذكرش هو جملة، معنى قال إلا نادرا وسكت عن روحه.
0: صح،
1: معناها الله أعلم يمكن نلقاها الجملة هذه كتبها هو.
0: أيه. وهذا غالبا
1: سيدي لأنه أيه. هو الحقيقة يلزم كي تقول أنت إلا نادرا ولو تنقل، إما تقول اللي انقلت عليه ما قالش.
0: أيوة.
1: وهكاك
0: ولا تذكر منين نقلتك،
1: ترجع الكرة لمالها.
0: صح،
1: وإلا أبحث أبحث باش تلقى
0: على أمثل.
1: هكا فما علماء ذكروا برشا كلمات.
0: صحيح،
1: كيما يس ما منعرفش كلمات مش بيستحضرهم، كلمات فيهم الإدغام الكبير.
0: هما سيدي لعلهم يفرقون هنا بين الإدغام الكبير المختلف فيه وبين المتفق عليه. يقول لك المتفق عليه هذاك لا لا لا نعتبره، والمختلف فيه هذاك الذي نعتبره. فهو هو لم يعني يرد عنه في قراءته إدغام كبير مختلف فيه. فهذه أما وقوع الإدغام الكبير هذا من أصل اللغة العربية، فهم سنجد في القرآن آيات عديدة فيها إدغام كبير قرأ بها الإمام نافع وغيره من القراء.
1: أي خاطر هو الإمام الشاطبي يقول فيه تحفل،
0: تحفل أي أكثر منه
1: أكثر منه، ولكن موجود في القراءات الأخرى.
0: صحيح،
1: ولهذا تتساءلون أصبحت تساءلون.
0: سيدي عندي سؤال سيدي هنا في الكلمة اللي بعدها، تسألون به والأرحام، هنا فيما كلام لعل القارئ استغرب قراءة الإمام حمزة،
1: مش القارئ حتى علماء استغربوا.
0: صح،
1: ودخلوا في
0: الله كان عليكم رحيم. أيوه. فهي توجيه لعله هو مشكل شوية لأنه قالوا لهنا لأنه الأصل فاني كما قراءة الجمهور يعني واتقوا الله تسأل النبي والأرحام، تسألنا بالله
1: واتقوا الله والأرحام، معطوفة على
0: وبالأرحام،
1: معطوفة على المنصوب.
0: صح، وقالوا لهنا قالوا إنها معطوفة على الباء، فهي كأنها واتقوا الله تسألنا به وبالأرحام.
1: هذا يدل على جواز معناه أن نقول أسألك بالرحم الذي بيننا.
0: صح، وفي وهذا عضده بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق.
1: أي نعم،
0: في صحيح مسلم.
1: أي نعم،
0: وقالوا لنا هذه لا تتأتى إلا على وجه مع الحلف.
1: أي نعم،
0: وأبيه الواو
1: وأنا أعطى قيمة القرآن كبيرة للأرحام.
0: صح،
1: للقرابة. معناها
0: قرابة الدم
1: ماله الأرحام مش بيكرة، حتى أن العرب كانوا يتساءلون بعضهم يقولوا بالرحم الذي بيننا معنا.
0: نسأل الله أن
1: يجعلنا ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وخاصة الأرحام.
0: أمين يا رب، أمين. سيدي بهذا نكون قد أتينا على وقت حصتنا لهذا اليوم، لعل نكمل باقي القواعد إن شاء الله تعالى في الحصص القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة زكية للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.